أرجوك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله

0: صباحكم خير، صباحكم عافية عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه،

0: فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: جيبك فاضي وما تحب تأخذ كاش؟ خدمة الصراف الآلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: بكل سهولة، مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
2: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
3: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق.

0: دوامه ايه؟
1: دوامه الحب يا عبيطه. عارفه ليه سموها دوامه؟
0: ليه؟
1: عشان بتخطف اللي قرب منها، زي الحب تمام، لما يلف العقل ويخطف القلب.
0: ياه، وانا اللي كنت فاكراكي ما تعرفيش حاجه عن الحب.
1: صدقيني عمري ما عرفته الا من كام يوم.
2: الحب الخطف.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات.

0: مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن تحول ترسل تستقبل تسدد تدفع تشارك تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودعت على الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائماً. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، يجب تجنب الطرق الغير صحية للتعامل مع الضغوطات النفسية، مثل استخدام الأدوية أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص، النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
3: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان، تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: تابعونا الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

والعين ساحل العجيب في ساحل الدهب متع الغريب بالطيب والعين

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف،
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين،
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح.
2: عدن هذا الصباح.

0: يا صباح الخير،
1: صباح النور،
0: صباح المشاكسات الصباحية. يا صباح الخير والسرور عليكم مستمعينا ومتابعينا الكرام أينما أنتم. يا صباح يوم جديد مليء بالشوب والحر والضغط، للأجواء الرهيبة صراحة، ضغط قوي مش طبيعي، ولكن رغم كل ذلك نقول الحمد لله. يا صباح الخير لكل شخص جالس يستمع لنا الآن، سواء كان في البيت أو في الشغل أو فوق الباص أو رايح لشغله أو دراسته أو مهما كان. يا صباح الخير لكل شخص عنده أمل أنه غدا سوف يكون أفضل، وأيضا يا صباح الخير لكل شخص متشائم، ونقول بدنا نروق هدي شوي وكل حاجة بتكون أفضل بإذن الله تعالى. يا صباح الخير والسرور على جميع طاقم مؤسسة عادن الغد، كل شخص باسمه وصفته. وأيضا احنا دائما نخصص الصباحات لطاقم الإذاعة تحديدا اللي يكونوا متواجدين في الاستديو، فدائما وأبدا يكون معانا خلف الكواليس مخرجنا الرائع ناصر فائز، ومعايا اليوم الجميلة الرائعة
1: يا سلام
0: ديانا سلطان.
1: يسعد صباحك يا عهد، ويسعد صباح اللي جالسين الآن تحديدا يتابعوا المباراة تبع النمسا والأردن، ومتعادلين طبعا 1-1 لأن أنا مشيت، وفي واحد يعني جالس يتابع المباراة يعني معليش على الجزائر خسرت، وكذلك العراق خسرت، لكن اليوم الآن تحديدا الآن في مباراة الأردن والنمسا. يسعد صباحهم ولا صباح اللي متابعين، وصباح كل أصدقاء عدن الغد وتحديدا عدن هذا الصباح، ولكل من يستمع إلينا عبر تردداتنا 959 وكذلك 899، ولكل من يمر ويشاهدنا في بثنا المباشر. وسعد صباح الناس اللي اليوم حاسة إنه الجو مخنوق وحر بشكل مش طبيعي، تحس إنه في منطقة مطرة وعدن بس قالها
0: الكاوي
1: تبع المطر،
0: إنه ما في شمس بس الجو مقفل ومخنوق بطريقة مش طبيعية،
1: في رياح بس هذه الرياح حسها يعني
0: تكظمك
1: شكلية بس
0: الرياح حامية، لأنه فأنت مش حتى الرياح مش قادرة تنشف عرقك
1: بالضبط، الرطوبة
0: مرتفعة يعني مثلا لما يقولوا إنه عدن يعني مثلا في مقارنة درجات حرارة في مناطق أخرى مثل السعودية وما إلى آخر، حتى نعم. في سيئون لما تيجي تشوف الفعلي عدن نسبة الرطوبة عالية فيها
1: لأنها ساحلية والبحر قريب.

0: صراحة البحر حبوه حقا في أيام القصة. أكره البحر استغفر الله يا سامحني بس
1: شو نتبخر إحنا مع قدرات المياه
0: مع الدورة هذه إحنا معاهم قاسي نتبخر، ولكن رغم كل ذلك نقول الحمد لله على كل حال. ومعنا
1: بيعدي اليوم يا جماعة زي ما عدى يعني في كان يوم اللي هو 6/6
0: ما شاء الله
1: أنا حفظت الرقم خلاص 6/6 كان يوم كان
0: مميز
1: حال جدا
0: نقول شيء يوم مميز وكان مميز بطريقة الشمس والحرارة المرتفعة بشكل مش طبيعي وعدى وإن شاء الله ده اليوم أيضا يعدي
1: إن شاء الله يعدي. فأشربوا كثير من السوائل المياه مستمعينا، حاولوا
0: عصائر باردة
1: تلقوا بالظل بالضبط
0: هو الدنيا ظل اليوم ما في الشمس، أصحاب اللي معهم منظومة زعلانة إنه مش قادرين نلصي
1: كرتون يا جماعة خلاص
0: شكرا حين نرجع للعصر الحجري للأسف الشديد. نعم. طيب عزيزتي الآن معنا رسالة صباحية طبعا.
1: أيوة
0: ورسالتنا الصباحية كالعادة، كيف يمكننا أن نوازن بين حياتنا وشغلنا ودراستنا؟ أنت كديانة انت دي كديانة
1: اوكي انا كديانة واسئلة عنك وطبعا هذا مستمعينا انتو خذوه بتسألني انا وانتو يعني خذوا بالكم اني بتسألكم انتو بس أيوه. الاجابة تكون عندكم
0: يعني انتو ما تغش تجاوبني الان في تلك اللحظة، فالسؤال يكون لديانة موجه عزيزتي المرافقة لي في الحلقة
1: شكرا
0: وايضا للمخرج يعني لجميعنا هنا نحن نسأل عشان نجاوب عليكم وانتو ايضا تفكروا في الاجابة. انت دي كديانة كيف ممكن تعملي موازنة بين حياتك العملية والعملية والدراسية أيضا والخاصة كيف ممكن؟
1: لا أنا بحس إنه بأخذ في أولويات الحمد لله نطقت الكلمة في الترتيب الأهم ولشد أهمية وما إلى ذلك. يعني أنا بالنسبة لي إذا كنت أنا بدرس بحط الدراسة بالمقام الأول بعدين الشغل بعدين الأشياء الأخرى.
0: طب هل عندك القدرة انك توازني بين الامور جميعها؟
1: لا بيجي لك فترة فيها ضغط مش طبيعي جدا لدرجة بتشعري انه باكتئاب ضغط ما تشتش عدة تكلم احد ما تشتش
0: الكفة تخطبط فجأة
1: فعلا فمعليش هذه الايام احس انها بتجي لكل شخص وبتعدي برضه.
0: طب كيف انت هنا السؤال المحوري والجوهري كيف ممكن توازني؟
1: لا اشتي اجازة اكونك اشتي
0: اجازة اشتي اجازة من كل مكان يا جدعان هذه النقطة نحن نوصل لساعات نحن الآن في عصر محتاجين انه نكون عندنا تعدد مهارات نحن ندرس نشتغل وايضا نتعلم مهارات تعتبر مهارات جانبية الى اضافة الى الدراسة كمان، والى جانب ذلك كمان لازم تنتبه لحياتك الاسرية والاصدقاء فكثرة التعددات اصبحت ضغط علينا يعني مثلا حتى لما رجعنا نخرج مع اصحابنا مع اهلنا رجعنا نحس بضغط كبير لانه في التزامات او ممكن انه انت مشغول في حياتك في دراستك في تنمية مهاراتك فبعد تخرجش معهم فلما انت خرجت تشوف في ثغرة. أيوة. لازم هنا نركز على نقطة انه لازم الكل يقدر الاخرين لانه نحن في زمن انت مضطر انك تشتغل وتدرس وتتعلم حاجة ثانية وتشتغل كمان وكله يعني ضارب مع بعضه فلازم نتعلم حاجة يا أعزائنا المستمعين والمتابعين إحنا نقدر بعض نقدر الظروف اللي إحنا نمر فيها نلتمس أعذار للآخرين عن غيابهم عن قلة تواصلهم معنا عن مثلا انشغالاتهم لازم نقدر لأنه الوضع أصبح ضغط بشكل مش سهل في الوقت الراهن لأنه الحياة أصبحت في عصر سرعة وانت لازم انك تكون سريع عشان تقدر تواكب الحياة
1: بالضبط. الظروف الحالية اللي يمكن احنا نعيش يمكن شغل واحد ما يكفيش أسرة وما يكفيش دخل فرد وأسرته فيضطر انه يشتغل اكثر من شغل فيكون منهك جدا فالبعض بيقول انه ما خصص وقت لعائلته او ما خصص وقت لأصدقائه او انت فينك او انت فينك فالواحد يعني يدوب يلاحق المهام ويدوب يلاحق اشغاله من شان لقمة العيش فيجب علينا انه نكون رقيقين يا جماعة نكون نتفهم الأوضاع نتفهم أوضاع الناس وظروفهم يعني إذا اليوم أنا تفهمت ظرف عهد بتفهم ظرفي وما فيش داعي أنه أعاتب عهد وهي أصلا مش مشغولة مش فاضية لنفسها فكيف بتفضيلي؟
0: صحيح فلازم أعزائنا المستمعين والمتابعين نقدر بعضنا البعض ونلتمس الأعذار للآخرين ونبطل فكرة اللوم والعتاب المبالغ فيه لأنه أنت مش عارف ظروف الآخرين اللي يمر فيه به. وطبعا يا ناصر نحن الآن شي نتوجه
1: يعني من عاتب ناصر اليوم أيوه. طلعنا على الهواء ويا ناصر الحقنا
0: والآن كمان نشي نعاتب يعني ما بنعاتبوش الآن بنعاتبه تحت الهواء ولكن إن شاء الله تطلع أغنية حبوبة لمستمعينا ومتابعينا الكرام لا. في بداية اليوم وهدية الصباح عشان هم يعاتبوك بعدين
1: لا على فكرة المستمعين كلهم بصفة ناصر يعني مش بصفنا إطلاقا
2: عاتبنا كلهم يحبوا الأغاني
0: خلاص تمام بنعاتبك نحن
2: مرانا بالجو القديم عادنا
0: عادت الجو القديم خلاص إذن أنا

0: كثير. اليوم ناصر مش ناوي خير علينا يا ناصر.
1: الله مش عارفة ماله علينا، ولكن منشوف برضه تحت الاستوديو بنحاول نعاتب. وانتم كمان مستمعين قولوا لنا هدي شوي، خليه يروق، بدنا نروق وركز على المباراه.
0: حبه حبه علينا.
1: ونعود ونقول لهم وعدنا اليكم مستمعينا ومتابعينا الكرام مره اخرى. والان نبدا فقراتنا المتنوعه، واولى فقراتنا لهذا اليوم وهي نشره الطقس الجويه، وسوف نتعرف مع بعضنا عن حاله الجو بمشيئه الله تعالى خلال 24 ساعه ليومنا هذا الاربعاء الموافق 17 من 6 2026. ونبتدئها بالمناطق الساحلية والقريبة منها.
0: في هذه المناطق مستمعينا طقس رطب وحار إلى شديد الحرارة، وإحنا نلتمس ذلك
1: حقيقة.
0: صح، وإلى غائم جزئيا مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المناطق الساحلية الشرقية وأرخبيل سقطرى. الرياح خفيفة إلى معتدلة تنشط حول أرخبيل سقطرى أجزاء وأجزاء من السواحل الجنوبية الغربية.
1: أما المرتفعات الجبلية الطقس غائم جزئيا ومعتدل الحرارة مع احتمال هطول أمطار رعدية على المناطق المتفرقة من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية، وقد تمتد على أجزاء من محافظة لحج، أبين، شبوة وحضرموت.
0: في أيضا المناطق الصحراوية والهضبية طقس جاف وصحو إلى غيم جزئيا بشكل عام، حار إلى شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر. الرياح معتدلة إلى نشطة تعمل على إثارة الرمال والأتربة.
1: وننتقل الآن وسوف نتعرف على بيان درجات الحرارة الكبرى والصغرى والطقس المتوقع لمدة 24 ساعة في المحافظات التالية، ونبتدئها بالمناطق الساحلية والقريبة منها. وأولى المحافظات معنا هي عدن الحبيبة، سجلت عدن درجة الحرارة العظمى 39، أما الصغرى 30. حالة الطقس والرياح صحو إلى غائم جزئيا رطب وحار وإلى شديد

0: الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: الله يعين الليلة، يعني مدام الصغرى 30 فقدوا باين الكتاب من عنوانه. طبعا نذهب إلى المكلة العظمى، سجلت هناك 35 والصغرى 29. حالة الطقس والرياح في المكلة كعدا صاح وغائم جزئيا رطب وحار إلى حار جدا، والرياح معتدلة تنشط نهارا.
0: أما الحديدة سجلت درجة الحرارة العظمى 37، أما الصغرى 32. حالة الطقس والرياح صحو إلى غائم جزئيا، أمطار خفيفة إلى رطب وحار إلى حار جدا، والرياح معتدلة إلى نشطة.
1: هي سقطرى؟
0: لا، الحديدة.
1: نعم سقطرى، أنا غدني خلاص واصلة مع الرطوبة اليوم. سقطرى العظمى 36 والصغرى 28. حالة طقسها غائم جزئيا، أمطار خفيفة رطب وحار إلى حار جدا، الرياح معتدلة إلى نشطة.
0: أما المخا سجلت درجة الحرارة العظمى 39، أما الصغرى 30. حالة الطقس والرياح صحو إلى غائم جزئيا رطب وحار إلى حار جدا، والرياح معتدلة.
1: الغيضاء العظمى 34 والصغرى 27، وحالة طقسها كالمخاء.
0: أما زنجبار أبين سجلت درجة الحرارة العظمى 39، أما الصغرى 29. حالة الطقس والرياح صحو إلى غائم جزئيا رطب وحار إلى حار جدا، والرياح معتدلة.
1: لحج العزيزة للأمانة أنا ما بحسهاش إنه من مناطق ساحلية بكثرة درجاتها المرتفعة. العظمى 42 والصغرى 28. حالة طقسها صحو إلى غائم جزئيا حار إلى شديد الحرارة، والرياح معتدلة.
0: وننتقل إلى المناطق الصحراوية والهضبية، ونبتدئها بسيئون الذي دائما تسجل أعلى درجات الحرارة في عموم اليمن. سجلت سيئون درجة الحرارة العظمى 44، أما الصغرى 23. حالة الطقس والرياح هناك صحو شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا وصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: مأرب العظمى 42 والصغرى 26، وحالة طقس مأرب كسيئون.
0: أما عتق سجلت درجة الحرارة العظمى 41، أما الصغرى 27. حالة الطقس والرياح صحو غائم جزئيا شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر أيضا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: بيحان العظمى 39 والصغرى 26، وحالة طقسها كعتق لكن في مدن المناطق الجبلية. أولى هذه المدن صنعاء العظمى 32 والصغرى 14. حالة الطقس والرياح في صنعاء صحو غائم جزئيا معتدل نهارا، بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: أما تعز الحالمة سجلت درجة الحرارة العظمى 35، أما الصغرى 19. حالة الطقس والرياح هناك غائم جزئيا، أمطار عادية معتدلة الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة. أما ذمار؟
1: ذمار العظمى 30 والصغرى 21. إيش 21؟ مرفعة، معلش يعني إحنا حما لازم بقية المناطق تكون حما زينا. فالعظمى 30 في ذمار والصغرى 11. حالة الطقس والرياح صحو إلى غائم جزئيا معتدل نهارا، بارد نسبيا ليلا وصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: أما الضالع سجلت درجة الحرارة العظمى 33، أما الصغرى 21. حالة الطقس والرياح صحو إلى غائم جزئيا معتدل الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: إب والبيضاء، ولكل المتابعين والمستمعين من إب درجة الحرارة العظمى فيهما متشابهة 31 والصغرى 15. حالة الطقس والرياح في إب والبيضاء صحو إلى غائم جزئيا، أمطار عادية معتدل نهارا، بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: ونذهب إلى قسم التنبيهات والتحذيرات، ونحث الإخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء فترة الظهيرة، والحذر من ارتفاع الرطوبة في المناطق الساحلية مما يجعل درجات الحرارة المحسوسة عالية جدا.
1: وكذلك نهيب بالإخوة المواطنين في المناطق التي توقع هطول أمطار عليها من اتباع إجراءات السلامة للوقاية من مخاطر السيول والصواعق والرياح الشديدة.
0: وكانت هذه النشرة صادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد قطاع الأرصاد الجوية محافظة عدن، من إعداد الباش مهندس علي جمال باتيسير.
1: أما الآن مستمعين إلى فقرتنا التالية، ألا هي أسعار الخضار والفواكه في سوق الجملة في المنصورة، نتعرف عليها أو عليهما في هذه النشرة أو القائمة. نبتدئها في محاصيل الخضار: البطاط 22 كيلوغرام في السلة من 10,000 إلى 14,000 وسعر الكيلو من 600،
0: والطماطم 20 كيلوغرام في السلة من 15,000 إلى 20,000 وسعر الكيلو الواحد من 750 إلى 1000.
1: أما البصل الأحمر 24 كيلوغرام في الشوالة، إذا كان البصل من المخا ولاحق الكيلو من 10,000 إلى 12,000 وسعر الكيلو من 500، لكن إذا كان البصل من حضرموت والجوف فالكيلو فسعر السلة من 20 إلى 22,000 والكيلو من 1000.
0: واو في اختلاف لو من المنطقة.
1: في أيوة لأنه الآن تقريبا في أنواع تكون غالية.
0: في أنواع يعني معتدلة. نعم. أما الجزر سجلها 5 كيلوغرام في الكيس من 3500 إلى 4000 وسعر الكيلو الواحد من 700 إلى 800.
1: البامية 8 كيلوغرام في السلة من 10000 إلى 12000 والكيلو من 1500.
0: والباذنجان 25 كيلوغرام في الشوالة من 14000 إلى 16000 وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 500 إلى 700.
1: الكوسة 15 كيلوغرام في السلة من 17000 والكيلو من 1200.
0: وأيضا الخيار 16 كيلوغرام في الكيس من 12000 إلى 14000 وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 800 إلى 900.
1: نعم. الببر 8 كيلوغرام في السلة من 5000 والكيلو من 600.
0: البسباس الأحمر 25 كيلوغرام في الشوال من 7000 إلى 10000 وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 300 إلى 400.
1: كوبش كبير الحبة من 2000 إلى 2500 والصغيرة من 1000 ريال.
0: ونذهب إلى الفواكه ونبتدئها بالمحصول أو الفاكهة اللي تبقى معنا طوال السنة والذي هي الموز. سجلت الموز 30 كيلوغرام في الكرتون من 15000 إلى 20000 وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 500 إلى 700.
1: الباباي 18 كيلوغرام في السلة من 8000 والكيلو للجرام الكيلو الواحد للباباي من 400.
0: والحبحب بيكون هو الشمام من 600 إلى 700 للكيلو الجرام الواحد.
1: اتفقوا على التوحيد.
0: أيوة لا نتفرق.
1: بالضبط. المانجو مستمعينا إلى قوائم المانجو لدينا مانجو السمك 20 كيلوغرام في السلة من 20 إلى 30 ألف والكيلو من 1000 إلى 1500.
0: ومانجو قلب الثور 20 كيلوغرام في السلة من 25 ألف إلى 35 ألف وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 1300 إلى 1800.
1: مانجو موباي من 10 ألف إلى 20 ألف والكيلو من 1000 ريال.
0: مانجا البركاني 20 كيلوغرام في السلة من 25 ألف إلى 30 ألف وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 1300 إلى 1500.
1: مانجا زبدة 20 كيلوغرام في السلة من 20 إلى 30 ألف والكيلو من 1500.
0: والتفاح 20 كيلوغرام في السلة من 35 ألف إلى 45 ألف وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 1800 إلى 2300.
1: أما الليمون 16 كيلوغرام في السلة من 13000 سعر الكيلو من 800.
0: والبلح الذي هو المناصف 20 كيلوغرام في السلة من 30000 إلى 35000 وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 1500 إلى 1800.
1: أيضا لدينا هنا المشمش 20 كيلوغرام في السلة من 60 إلى 70000 والكيلو من 3000 إلى 3500.
0: أما الفراولة وهي ختام هذه النشرة 10 كيلوغرام في الكرتون من 3000 إلى 3500 وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 3000 إلى 3500. وكانت هذه النشرة صادرة عن إدارة التسويق مكتب الزراعة والري من إعداد المهندس أكرم سعيد محمد يحيى. نذهب إلى فاصل ثم نعود إليكم.

0: اهلا وسهلا بكم على متن خطوط الرحلات القويه اليمنيه،
1: وعدنا لكم اعزائنا المستمعين والمتابعين اينما انتم. والان مع فقرتنا التاليه والذي هي تفاصيل رحلات هذا اليوم لرحلات الجويه اليمنيه، ونبتديها باولى الرحلات معنا
2: 533 عاد الرياض عدن. تقلع من مطار او اقلعت من مطار الرياض في 1:30 فجرا، ووصلت الى عدن في الساعه 3:30 فجرا.
1: ورحله رقم 512 من عدن الى جده، اقلعت من

0: في الساعة 9:30 صباحا.
1: ورحلة العودة القاهرة عدن 609 تقلع من مطار القاهرة في الساعة 10:30 صباحا، ووصلت أو تصل إلى عدن في الساعة 2 ظهرا.
0: ورحلة رقم 623 وهي القطاع الأول من عدن إلى أديس أبابا، تقلع من عدن أو سوف تقلع من عدن في الساعة 11:30 ظهرا، وسوف تصل إلى أديس أبابا في الساعة 1 ظهرا.
1: ورحلة العودة من أديس أبابا إلى عدن في نفس الرحلة 623 تقلع من مطار أديس أبابا في الساعة 2 ظهرا، وتصل إلى عدن في الساعة 3:30 عصرا.
0: والرحلة رقم 640 من عدن إلى عمان سوف تقلع من عدن في الساعة 4:30 عصرا، وسوف تصل إلى عمان في الساعة 8 مساء.
1: ومن عمان إلى عدن في رحلة 641 تقلع من عمان في الساعة 9 مساء، وتصل إلى عدن في الساعة 12:30 بعد منتصف الليل.
0: ورحلة رقم 612 من عدن إلى القاهرة سوف تقلع من عدن في الساعة 5:45 مساء، وسوف تصل إلى عدن سوف تصل إلى القاهرة في الساعة 9:30 مساء.
1: وآخر هذه الرحلات مستمعينا في هذه القائمة عدن القاهرة عدن تقلع من مطار القاهرة في 10:30 مساء، وتصل إلى عدن في الساعة 2 فجرا. ونتمنى لجميع الرحلات الوصول الآمن،
0: ونتمنى أيضا أن نكون في أحد هذه الرحلات يوما ما
1: إن شاء الله. أنا بروح يعني خلف الكرة الأرضية، أنا بروح اسكتلندا. خلاص
0: قررت تروح اسكتلندا. طب خليك تروحي يعني دولة نعرفها، لفينا حول العالم فيها في البرنامج.
2: خليها تروح دولة في بشمس بس
1: ناصح. عطينا فاصل وخلاص
0: نديك المالديف. إذن أعزائنا المستمعين والمتابعين سوف نذهب إلى فاصل قصير، ثم نعود إلى جولتنا الصحفية من صحيفة عدن الغد.

0: عدنا لكم أعزائنا المستمعين والمتابعين أينما أنتم، والآن مع جولتنا الصحفية من صحيفة عدن الغد لنتعرف على أبرز المواضيع المحطوطة المطروحة في صحيفتنا العزيزة، ونتعرف أيضا على أبرز المواضيع المجتمعية التي في بلادنا. ونبتدئها بأبرز العناوين ديانا
1: في الصفحة الرئيسية. خلال لقائه رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس المجلس القيادة رئيس الوزراء الدكتور شاع الزنداني مكافحة الفساد أولوية وطنية ومسؤولية مشتركة، وسنقود الحكومة نحو إصلاحات رقابية شاملة.
0: وهيئة الطيران تدعو كافة شركات الطيران الرغبة إلى استئناف وتشغيل رحلاتها إلى مطار عدن الدولي.
1: أيضا تحركات حكومية وبرلمانية لتحديث القوانين وتعزيز التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
0: وتصعيد قبلي في شبوة يوقف ناقلات الغاز إلى مأرب وينذر بأزمة إمدادات جديدة.
1: اجتماع موسع بعدن لتصحيح أوضاع الجمعيات السكنية وحماية حقوق محدودي الدخل.
0: وتحركات اقتصادية جديدة بعدن لفتح آفاق الاستثمار التعديني وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.
1: ومعلمو تعز يصعدون احتجاجاتهم ويطالبون الحكومة بإنهاء أزمة الرواتب وإصلاح منظومة الأجور.
0: ونذهب إلى الصفحة الثانية لنتعرف على أبرز المواضيع الموضوعة لدينا. الأشوال يطالب بوحدة الأحزاب الوطنية ويؤكد اليمن بحاجة لقوى سياسية قوية.
1: أيضا مستمعينا في الصفحة الثالثة من عدن الغد نقرأ

0: الميسري يعود إلى الواجهة السياسية من الرياض ويستهل تحركاته بلقاء أسرة رئيس هادي.
1: وفاة طبيب بعد سقوط غامض من الطابق الثالث في عدن والتحقيقات تكشف الملابسات.
0: شيء مؤسف جدا، يعني كل يوم يعني احنا في عدن نسمع على كارثة وحادث وموضوع جديد. إلى صفحة الرابعة مستمعينا، في تقرير من عدن الغد، اللامركزية والحوكمة المحلية، مؤتمر عدن يفتح ملف العلاقة بين المركز والمحافظات.
1: وفي الصفحة الخامسة نطلع أيضا على أبرز المواضيع، اجتماع موسع بعدن لتصحيح أوضاع الجمعية السكنية وحماية حقوق محدودية الدخل.
0: حادث مروري مروع في نقيل هيجة العبد يخلف إصابات بين نساء وأطفال أثناء رحلة إلى عدن.
1: ووزارة الاتصالات تؤهل 44 كادرا بعدن ضمن برامج تدريبي بدعم سعودي لتطوير القطاع التقني.
0: بلادنا تحقق اختراقا جديدا في ملف الآثار ويستعيد قطعتين تاريخيتين من ألمانيا.
1: وتحركات حكومية وبرلمانية لتحديث القوانين وتعزيز التنسيق بين سلطتي التشريعية والتنفيذية أيضا.
0: شوفي هذا الخبر، محكمة مصرية تمهد لإعدام يمني وصوماني بعد إدانتهما في قضية ترويج القاد داخل البلاد.
1: يا خزوته أدلا أتمكنت من رده حقيقة. ونذهب إلى الصفحة السادسة أيضا أعزائنا المستمعين والمتابعين، لنطلع أيضا على أبرز المواضيع. سكان شارع غاندي بعد أن يطلقون نداء عاجلا لإنقاذ منازلهم من كارثة الصرف الصحي.
0: أيضا شكاوي من طفح مياه الصرف الصحي في مدينة الحصن بأبين وسط مطالبات بسرعة التدخل.
1: وشرطة المنصورة تسقط عصابة سرقت كابلات منشآت المياه وتكشف تورط 5 متهمين في عدن.
0: وتحركات جديدة لإنعاش السياحة في التواهي وخطة لإعداد قاعدة بيانات للمواقع التاريخية بعدن.
1: ولجنة الاعتماد الأكاديمية تتابع تنفيذ خطط التطوير في جامعة القرآن الكريم بعدن وتشيد بمستوى التجاوب.
0: أحد أفراد التوجيه المعنوي بوزارة الداخلية يشكو خصومات من مرتبه منذ 6 أشهر.
1: وفي الصفحة السابعة يوجد لدينا تقرير من صحيفة عدن الغد يقول فيها بندغر يعيد إحياء وثيقة 2006، وهل كانت الفيدرالية الحل الذي سبق الجميع إلى طرحه؟
0: في الصفحة التاسعة مستمعين، دم الأخوين على رمال الحرب، لماذا يوجه الشقيق سلاحه نحو شقيقه في اليمن؟
1: لماذا للأسف الشديد. ونذهب إلى الصفحة العاشرة والأحد عشر لنتعرف على أبرز كتابات كتابنا لهذا اليوم. ولدينا هنا الدكتور أحمد بن إسحاق يقول اليمن بين مشروع الدولة ومصالح أمراء الأزمة.
0: حيدر محمد كتب ليلة سقوط ربيع عدن.
1: وأيضا زكية فع كتب لنا هل المشكلة في كاتب أم قلة الوعي أو قلة وعي المتلقي.
0: إلى صفحة 12 مستمعينا في قسم الرياضة المحلية، ومنها نقرأ تعادل مثير بين شباب المعافر وشباب ماوية في افتتاح تصفيات الدرجة الثالثة بتعز.
1: ونعمان يدشن بطولة الجلاء للشطرنج ويشيد بالنادي كنموذج رياضي وإداري متميز.
0: مدير عام ساحة يطلع على تحضيرات نادي الريان للمشاركة في بطولة الدرجة الثالثة.
1: ونذهب إلى الصفحة الثالثة عشر مع الرياضة العالمية والمونديال، ونقرأ أبرز الأخبار. انتهى صلاحية تأشير لاعب إيراني بعد دخوله إلى أمريكا.
0: الأمانة مشكلة تأشيرات الإيرانيين وأمريكا دي قصة
1: حقيقة.
0: أيضا الخماسية تطيح ببلونشي وريناندا يقود مهمة إنقاذ تونس.
1: وساكا وترى العرقوب لن يمنعني من اللعب.
0: وريال مدريد يمدد عقد مدافعه روديجير.
1: وهنا معنا
0: هيك يمكن الاسم ده مش كده عادي، معلش.
1: ومباريات اليوم لكأس العالم 2026 سوف تكون بين البرتغال والكونغو الديمقراطية في الساعة الثانية وإنجلترا ضد أكراتيا في الساعة
0: لا ديك الثامنة
1: أوكي.
0: وهنا الساعة 11
1: انجلترا وكرواتيا،
0: بنما وغانا في الساعة الثانية فجرا،
1: وأوزباكستان وكولومبيا في الساعة الخامسة.
0: عندهم أصلا توقيت معكوس.
1: اللي شي مننا يتابع يسهر بعم يروحش الدوامة.
0: بالضبط. أنا نام إلى تقرير في صفحة 14، أجسام طائرة مجهولة فوق دول خليجية وعربية، ماذا تكشف أحدث وثائق البنتاغون؟
1: ونذهب إلى الصفحة الأخيرة قسم المتابعة والتقييم، ويوجد لدينا هنا كاريكاتير صراحة لفت انتباهي، الحرب في اليمن، يعني واحد لابس لبس رياضي يعني وكذا، والكرة حقه على أساس ابن القمقمة، كاريكاتير ملفت حقيقة. وفي معنا هنا مواضيع، معنا اثنين موضوعين أو ثلاث مواضيع، إيش تختاري؟
0: معي الأكشن تبع الأم الإسكندرية.
1: إسكندرية واو. خلينا قشع يدفن الأم تحت أرضية المنزل، جريمة تهز الإسكندرية في مصر.
0: كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية في مصر تفاصيل جريمة مروعة أقدم خلالها رجل على إخفاء جثمان والدته تحت شقته السكنية بهدف الاستمرار في صرف معاشها الشهري والاستفادة من مستحقاتها المالية.
1: واو. وبدأت خيوط القضية تكتشف بعد أن تقدم شقيق المتهم وشقيقته بالبلاغ إلى الجهة الأمنية إثر شكوك متزايدة حول اختفاء والدتهما ومنعهما المستمر من زيارتها أو التواصل معها خلال الأشهر الماضية.
0: وعلى إثر ذلك باشرت الأجهزة المختصة أعمال التحري والبحث لكشف ملابسات الواقعة، وأظهرت التحريات أن السيدة المسنة توفيت قبل نحو أربعة أشهر وفاة طبيعية، إلا أن ابنها لم يبلغ الجهات المختصة ولم يقم بإجراء الدفن القانونية، بل قرر الاحتفاظ بالجثمان داخل المنزل للاستمرار في صرف المعاش الشهري الخاص بها إضافة إلى معاش زوجها المتوفي. يا سلام.
1: ومع تضييق خناقة عليه ومواجهته بنتائج التحريات أنهار المتهم وأعترف بتفاصيل الواقعة كاملة، مؤكدا أن الدافع الرئيسي وراء تصرفه كان الحصول على الأموال المخصصة للمعاش والذي تقدر بنحو 22 ألف جنيه شهريا.
0: وتعيد هذه القضية مستمعينا إلى الواجهة النقاش حول الجرائم المرتبطة بالاستيلاء على المعاشات والمستحقات المالية للمتوفين وأهمية تعزيز الرقابة والإجراءات التي تضمن سرعة البلاغ عن حالات الوفاة ومنع محاولات لاستغلالها بصورة غير قانونية.
1: يعني الموضوع صراحة صادم.
0: هو ما قتلهاش، هي ماتت.
1: هي ماتت بس دفنت ما أعلنش وفاتها يعني عشان يلاقي 22 ألف جنيه. هو المبلغ مش قليل، 22 ألف جنيه
0: غر المبلغ يعني
1: غرها المبلغ، لأنه إذا توفت بتوقف المعاش بحكم إنه هو ذكر، فما ما يستلمش المعاش.
0: كده قوانين
1: مصر. هذه القوانين إنه خلاص إذا توفت الأم أو الأب إذا في معاهم بنت مطلقة أو مش متزوجة هي اللي تلاقي المعاش. أما إذا متزوجة أو خارج البلاد ما بتلاقش المعاش والعيال ما يلاقوش أي معاشات.
0: فيمكن فكر من
1: شان. وهو كمان لأنه.
0: وكمان لأنه هذه بالأول والأخير أمه، يعني مستحيل يعني يسوي. بس خلاص القشع يا جماعة. وفي قصص يعني
1: أبشع من كذا.
0: طيب هنا في دراسات تطرح سيناريو مدهش، نجم محتضر قد ينشأ
1: كونا جديدا.
0: كيف؟
1: كشفت الدراسات النظرية الجديدة عن احتمال أن تتمكن بعض النجوم الضخمة المحتضرة من تجنب التحول إلى ثقوب سوداء عبر تكوين ما يشبه كونا صغيرا داخل مادتها المنهارة، في طرح قد يغير فهم العلماء لمصير النجوم العملاقة.
0: أوضح الباحثان دانييل ولوتشا بونو أن الانهيار النجمي قد يؤدي إلى نشوء كون داخلي يتمدد بفعل الطاقة المظلمة، ما يولد ضغطا متعاكسا للجاذبية ويمنع تشكل الثقب الأسود.
1: ووفق للنموذج المقترح فإن هذا التوازن قد ينتج جسما فلكيا يعرف باسم النجم الثقالي، وهو بديل نظري للثقب الأسود ولا يحتوي على تفرد أو آفاق الحدث. وأكد الباحثون أن الفرضية لا تنفي وجود الثقوب السوداء، ولكنها تفتح بابا جديدا لدراسة سيناريوهات بديلة لفهم واحدة من أكثر الظواهر الكونية غموضا.
0: فعلا الثقب الأسود هذا يعني حير
1: العلماء والناس كثيرا،
0: وكان في فترة من الفترات كانوا يتكلموا عليه بشكل كبير.
1: صحيح. وبسبب رسالة وبسبب رسالة عن غزة، طالبة أمريكية تواجه تهديدا بحرمانها من التخرج.
0: تحول حفل التخرج في إحدى مدارس ولاية نورث كارولينا الأمريكية إلى مشهد من الجدل بعد تحدث الطالبة لين حجاز عن معاناة المدنيين في غزة خلال كلمتها أمام الخريجين والحضور.
1: وبحسب رواية الطالبة فقد أنهت الخطاب التخرج المعتمد من إدارة المدرسة قبل أن تضيف الرسالة قصيرة دعت فيها أن إلى التعاطف مع الضحايا وعدم الصمت أمام معاناة الآخرين.
0: إلا أن مديرة المدرسة سارعت إلى مقاطعتها وطالبتها بالتوقف مهددة بحرمانها من التخرج وسحب شهادتها إذا واصلت الحديث. وأكدت لين أن كلماتها لم تتضمن شعارات سياسية أو عبارات مسيئة، مسيئة، بل ركزت على قيم إنسانية وتضامن.
1: كما قالت إحدى زميلاتها تعرضت للتهديد مماثل بعد مواساتها عقب الحفل، ورغم التوتر الذي رافق الواقعة حظيت الطالبة بتصفيق وتشجيع من عدد من الحاضرين، وأشارت إلى أن شهادتها احتجزت لأيام قبل إبلاغها بأنها سترسل إليها بالبريد الإلكتروني، فيما لم تتلقى أي اعتذار رسمي من إدارة المدرسة حتى هذه اللحظة.
0: يعني الأمانة ما يحدث في غزة عار أن نصمت عليه، يعني مو بس العرب ولا المسلمين، يعني العالم حتى العالم بأجمع. بالضبط. فإذا الواحد يتكلم
1: مش
0: أصلاً
1: مشكلة.
0: المشاهد أصلاً صادمة في الواقع منتشرة،
1: ولكن في بعض الناس أو بعض الجهات لا تريد التحدث خوفاً من أنه بالذات في أمريكا، وده في بينهم دعم دائماً بين إسرائيل متبادل، فهم يخافوا أنه إذا تحدثوا يكون في عليهم تقصير أو ما يكونش في دعم مستمر. فللأسف نحب نقول إنه اللعبة كلها مكشوفة، كلنا فاهمين إحنا مش أغبياء، ولكن ليس باليد حيلة، ما معنا غير أن نتكلم ونتحدث ونعلي صوت أهل غزة إلى العالم بأجمع. وإلى هنا عزيزتي
0: ناصر، حاب تقول حاجة؟ نعلي صوتك يا ناصر.
2: انتهت المباراة.
1: انتهت المباراة. بإيش النتيجة؟
2: شو النتيجة الآن ولا تشوفها في الموجز؟
0: هلا سأقولها عادي ولا أقولها؟
1: شيء في الموجز اختاري، هو خيارك.
0: عادي معليش،
2: خليها في الموجز بس.
0: خسارة الأردن صح؟ معليش يا جماعة، معنا المغرب، يلا كلنا على المغرب،
1: يلا عوضونا
0: انقرع عين.
2: تذكر انه معنا مبارتين اليوم، المباراة الأولى الساعة 8 بين البرتغال والكونغو الديمقراطية.
1: قد قرينا المباراة
0: راقد يا ناصر.
1: أيوه أربع مبارات
0: معليش، القدوم ما فيش مباراة عربية،
1: ما فيش حد عربي بيلعب. فإلى هنا أعزائنا المستمعين والمتابعين انتهى جولتنا الصحفية من صحيفة عدن الغد. لمزيد من التفاصيل وأخبار الرياضة والمونديال وأيضا الأخبار الغريبة والتقارير عن بلادنا سوف نطلع عليها في موقعنا مؤسسة عدن الغد للأعلام. أما الآن
0: فاصل،
1: سوف نذهب إلى فاصل ثم نعود إليكم مع مساحتنا التفاعلية وموضوعنا لهذا اليوم.

0: عدنا
1: هند يلا
0: عدنا شفت الصوت. فعدنا إليكم مستمعينا ومتابعينا الكرام أينما أنتم، والآن مع موضوعنا لهذا اليوم. حبيت عملت كاسترس شوي يعني
1: نعم
0: سسبنس.
1: وموضوعنا مستمعينا لهذا اليوم الآثار اليمنية، يمثل استعادة الآثار اليمنية وحماية الممتلكات الثقافية خطوة مهمة في الحفاظ على الهوية الوطنية والإرث الحضاري للبلاد. وفي هذا السياق وقعت بلادنا اتفاقية مع متحف في ليمان في ألمانيا لاستعادة قطعتين أثريتين يمنيتين فقط، حبتين من مجموعة دبلوماسية الألمانية مع فرينر دام. وتنص الاتفاقية على حفاظ القطعتين وعرضهما بالمتاحف مع احتفاظ اليمن بحقه الكامل في استعادتهما ونقلهما عبر القنوات الدبلوماسية، في خطوة تعكس أهمية التعاون الدولي لحماية التراث الثقافي.
0: وسؤالنا التفاعلي الموضوع المطروح لهذا اليوم، كيف يمكن تعزيز الجهود لاستعادة الآثار اليمنية الموجودة خارج البلاد؟ حاولنا قدر الإمكان التواصل مع الجهات الخاصة في حول موضوع الآثار لمعرفة معلومات أكثر في هذا الموضوع، ولكن للأسف لم يتم التجاوب من أحد هذه الجهات أو الشخصيات. وللأسف في أحد الشخصيات تم موافقته على الطلوع وفي اللحظة الأخيرة اعتذر، فهذا ما يحزن.
1: يعني الآثار تتهرب، بتوقع أنهم يطلعوا يوعوا المستمعين، بتوقع أنهم بيعطوا أهمية إطلاقا، فمعليش يا مستمعينا. يعني المشكلة يعني زي ما يقولوا باب النجار مخلوع، فهذه المشكلة للتواصل معنا ولمشاركتنا في سؤالنا التفاعلي. يمكنكم التواصل معنا عبر أرقامنا 7819-521-21 أو الهاتف الأرضي 387913.
0: ومعنا أول اتصال نأخذه ونقول يا صباح الخير والسرور.
2: يا صباح السعادة والأمل والتفاؤل والإيجابية وراحة البال، كيف حالكم يا بنات؟
0: الحمد لله، أنت كيفي؟
1: صباحك
2: عرفتوني؟
0: أيوة.
1: لا
0: أستاذة منى. لا من؟
2: لا
1: مين؟
2: أنا كيفك يا ديانا؟ كيفك يا عهد؟ إيش أخباركم؟
1: تمام الحمد لله،
2: إن شاء الله تكونوا بخير. كيف الجو معاكم اليوم؟
1: تمام، بس الصوت
0: الصوت مألوف بس مش عارفه اعرفه.
1: ايوه
2: عادي عادي، لا تعرفوني عادي، بس بتكلم انا بالموضوع
1: بعدين. طيب يلا تفضلي عزيزتي.
2: طبعا الموضوع جدا مهم، وفي كثير للاسف متغيبين عن هذا الموضوع لانكم خليتوه اليوم محور مهم في برنامجكم. وللأسف للأسف ما فيش اهتمام بالآثار والمعالم الموجودة داخل البلاد، فما بالك بالمعالم بالآثار الموجودة خارج البلاد. يعني فهمت كيف؟ يعني نحن الآن هنا موجود معانا مثلا عدن على سبيل المثال، معالم أثرية وتاريخية وأشياء مهمة جدا، للأسف تعرض للانتهاكات، بناء عشوائي وغيرها من الأفكار السلبية للأسف. لكن نحن يعني طالما أنه معانا تاريخ مهم ومعانا حضارة قوية في بلادنا وتاريخنا مش سهل، يعني كل من تكلم عن هذه البلاد تكلم عن قوة تاريخها، فنتمنى يا رب أن يكون في اهتمام بهذا الجانب، اهتمام بالآثار والمعالم الأثرية في داخل البلاد، أو استرجاع ما تم أخذه أو سلبه أو نهبه في خارج البلاد. إن شاء الله يا رب تكون بلادنا دائما بخير وأمان وسلام
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. وعلى فكرة عرفنا الصوت
1: تمام يا عايدة.
0: عايدة ايوه جسنا نسمع كده الاجتماع عن بصوت على
1: فجاه يا عايدة سعداء بك الله.
2: الله يسعدكم، والله فقدت لكم كثير وحبيت
1: اكيد احنا والمستمعين فقدوا
2: الاذاعه
0: حبيبتي، احنا فقدنا لك كمان
2: صوتكم وما شاء الله عليكم، يعطيكم العافيه ووفقكم يا قلبي.
0: امين يا رب، سعيدين جدا باتصالك وخليك دائما تتصلي
1: لي علينا. انا اشكرك على هذه المفاجاه يا عايدة.
2: ولا يهمك حبيب، الله يسعدكم ان شاء الله دائما موفقات حبيبتي. الى اللقاء
0: حبيبي، الله يسعدك يا رب. طبعا
3: عز... المستمعين مش عارفين عايده مين؟
1: عايده
0: الكثير هي كانت مذيعه في اذاعه عدن الغد، والان اعلامي
1: جديد في جديد اكيد المستمعين بيكون
0: اكيد عارفينها، والان هي ناشطه مجتمعيه بارزه واعلاميه ومقدمه حفلات ومعلنه.
1: طيب الان معنا اتصال اخر. يا صباح الخير،
0: راح الاتصال ايش ده؟
1: ده كله من ناصر. اي اليوم اي حاجه بتحصل مش تمام على ناصر. اليوم المخرج لازم نكعفه كل شيء.
0: فطبعا
1: الموضوع الاثار
3: المال دي في يدي انا
0: خلاص.
1: طب في اتصال او نرجع لموضوع طبعا مستمعين على موضوع الاثار اليمنيه. عمليه النهب والتهريب واسعه امتدت على عقود طويله وعقود ماضيه من تاريخ بلادنا مع الأسف الشديد، خاصة في فترات الأزمات اللي المهاربين بيستغلوا هذه الثغرات أو الأزمات لتهريب الآثار والقطع النادرة. ما ننساش إنه في بلادنا كان هنا توجد 5 حضارات 5 ممالك ويوجد فيها العديد من الآثار. معنا اتصال،
0: نأخذ الاتصال ونقول يا صباح الخير والسرور.
4: صباح النور.
1: يا صباح العافية.
4: كيف حالكم؟
1: الحمد لله. وكيفك وكيف حالك يا عم محمد؟
4: لدي أنا معاهد.
0: أيوة.
4: ناس فايز.
0: أيوة أكيد.
4: اليوم شفت أتصل شبيك وتشتغل في موضوع عادي عادي مسموح. كيف حالك يا؟
0: الحمد لله. يقول لك إنه سعيد اتصالك.
4: أنا يوم شفت معنا موضوع عادي أجلنا. كنت في ديانة كدينا أتكلمنا. لأن هذا الموضوع أثر. أنا كنت أتمنى أن تطلب محمد سالم وكيل الآثار والمتاحف أو مدير الآثار في عدن. حاليا وكيل اعلام في
1: محمد الثقاف قصدك يا استاذي؟
4: كانت محمد سالم مدير الاثار في عدن، وكيل ايضا في الاثار، يعني وكيل في وزاره الثقافه.
0: ايوه
4: هو وكيل لشؤون الاثار ومدير الاثار في عدن، هو في قصر الشكر عدن كليتر حاليا.
0: ايوه
4: معلومات محمد سالم مدير الاثار.
0: ايوه
4: كان ممكن يفيدكم، لكن ما له علاقه مره ثانيه يمكن لان الموضوع مهم.
0: ايوه حاولنا نحن التواصل بس للاسف ما تمش التقاوم.
4: رقم بعضكم يا
1: حل بتسوي معنا اقبل له الامانه يا عم محمد. موضوع الاثر والضيوف صعب.
4: انت بدك تلقي جهود داري لكن بنحاول بطريقتنا الخاصه، والموضوع مش مهم، وهذا مش اول مره تسرق اثار.
1: ايوه
4: مره حصلت اثار لو تسمعوا قبل سنه يمكن في ابيان.
1: ايوه
4: بين أبين و شبه هكذا مكان. واحد راح يعني يبني أو يكسر حجارة أو كذا، فاكتشف كنز ثمين وجميل، لكن تأخر ما بلغش عن الموضوع.
1: أيوة.
4: وجلس يهربوه يبيعوا الآثار.
1: بسم الله.
4: وبعدين اكتشفت قطعة منها كانت هربة فرنسا. أذكر أنا واحد المطار نزغرها ورجعها. فموضوع كثير آثار عندنا سرقة ونهبت، وهذا يفسر أن يتم المتابعة زي ما قلت الآن في ألمانيا. في كمان آثار وقلت أيضاً في فرنسا كثيرة مهربة. أنا أذكر إن المسلمين قطعتين هربت قطعتين نسكوها في مطار عدن رجعوها. في أيضاً أذكر إنه في هذا اسمه أبوها في مرة كان في فوق جبل شمسان.
1: أيوة.
4: سيارة المندوب المندوب هذا أول من أحسن بريطانيا الأحكام العسكري. وجو قطع عندما سافروا أمرت أن تبقى في الجبل، قاموا الدولة بعد الثغرة أخذوها لمتحف عدن.
0: أيوة.
4: بعد الحرب نهبت. وقال أنها مع شخص مكي شخصي الآن في بيته. فهذه تعود قضية مهمة جدا لأن الآثار متكاملة في تاريخها. في حاجات نهبت كثيرة. معك كمان في مأرب.
1: أيوة.
4: في آثار نهبت حاجات كبيرة. يفترض أن هذه الأمور تعاد. شوفوا مثلا الحرص على الآثار. سوريا سمعت عنها حرب شنيعة. واحدة خصصت الآثار عمرها بيجي 70 امرأة طلت الناس تحاربوا وهي تدور على آثار تجمع الآثار المهمة أو تعمل عليها إشعارات وحاجات تحافظ على الآثار لأنه تاريخ. فموضوعكم اليوم ما فتحتوه هذا جميل جدا صراحة. اليوم تثيرون بمواضيع حلوة.
0: الله يسعدك.
4: قلنا عندنا مقترحات سنعطيكم لكم من تواصل لو تفتحوا خطوط بعد البرامج بنكون نعطيكم إياها في موضوع مهم. لكن الآثار شوفوها مهمة جدا. لو تزوروا انا بالمناسبه بقول لكم قبل اسبوع التقيت بمدير متحف عدن هذا العسكري.
1: ايوه.
4: وشكالي وقال لي اتمنى وانا الان ذكرتني في الان مريح انكم ذكرتوني. قال اتمنى اعطيهم رقميه مش الان مشكلتي فوقيت ماشي احضر رقمه. اتمنى تعملوا مقابله فاشكي عن متحف عدن ايش اللي حل فيه وايش اللي عن العشوائيه اللي حواليه وايش الاثار الموجوده والاثار اللي فقدت وايش الحاجات الان حاجه على الترميم والتوثيق. أرجو أنت من هذا. أنا صراحة أرجها الديانة الإعلامية في العصر برامج الحلوة أنت تعمل مقالة اسمها عبد الكريم العميد قائد مدير متحف الآثار. وبنبحث على الرقم.
1: إن شاء الله إن شاء الله. وشكرا على هذه المواضيع اللي طرحتها.
4: مهم جدا. شوفوا مهم جدا. أرجو أن تعمل مقابلة يا ديانة
1: إن شاء الله.
4: شكرا لك.
1: شكرا الله يعطيك العافية.
0: طبعا حاليا كان بتطلع معنا ضيفة ولكن للأسف في حصل مع ظرف أو انشغلت ما قدرش، بس أعطت تعليقها حول موضوعنا المطروح لهذا اليوم وهي المهندسة أبرار ماهر، وهي مهندسة معمارية وإلى جانب مهتمة بجانب الآثار وناشطة في الثقافة والآثار. وكان ردي على موضوعنا لهذا اليوم يمكن تعزيز الجهود لاستعادة الآثار اليمنية الموجودة خارج البلاد من خلال العمل على عدة مسارات متوازية، ومن خلال بحثي في مشروع التخرج يبدأ ذلك بحصر وتوثيق القطع الأثرية اليمنية وتحديث قواعد البيانات الخاصة بها، لأنه للأسف الشديد لا يوجد قواعد وبيانات خاصة بنا حول الآثار، فعندما نتم بالبحث عن آثارنا فلا نجد أي مصادر أو أوراق رسمية تثبت أن هذه الآثار تعود إلينا، وذلك بيسهم في إثبات ملكيتها وتسهيل المطالبة بها قانونيا إذا تم تهريبها. كما أن تعزيز التعاون الدبلوماسي مع الدول والمتاحف والمؤسسات الثقافية الدولية يعد خطوة أساسية لاستعادة هذه القطع في الاتفاقيات وفق اتفاقيات وقوانين الدولية المعنية بحماية التراث الثقافي. وأيضا أنا أضيف أنه من المهم أيضا دعم الجهود البحثية والأكاديمية التي توثق هذا التاريخ، لأنه نحن كطلاب سابقا وكباحثين عندما نريد البحث أو بحث عن موضوع ما له علاقة بالثقافة والتراث لا نجد الدعم الكافي من الجهات المعنية، وإلى جانب رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية التراث الثقافي وخطورة تهريبه أو الإتجار به. فالحفاظ على الآثار لا يقتصر على استعادته فقط، بل يشمل كذلك حماية المواقع الأثرية داخل اليمن وتعزيز الرقابة عليها لمنع فقدان المزيد من الممتلكات الثقافية في المستقبل. وحقيقة أريد أن أضيف أن الآثار اليمنية تمثل شاهدا حيا على الحضارات العريقة التي أسهمت في تشكيل التاريخ الإنساني، واستعادتها إلى بلدنا ليست مجرد استعادة قطع أثرية فقط، بل هي تعد استعادة جزء من الذاكرة الوطنية والهوية الثقافية لليمن. ولذلك فأن التكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية الدولية يظل عاملا أساسيا لضمان عودة هذا الإرث الحضاري إلى موطنه الأصلي والحفاظ عليه للتعرف للأجيال القادمة. حتى نحن يجب علينا أن نتعرف على آثارنا الذي للأسف الشديد تبدو مندثرة ولا نعرف عنها شيء. هذا من كتابة الأستاذة أو المهندسة أبرار ماهر محمد، وهي مهندسة معمارية وأيضا باحثة في المجال الثقافي والتراث.
1: فحقيقة شكرا لها، ونتمنى أنه يكون ضيف يتجاوب على هذا الموضوع. معنا اتصال، يا صباح الخير.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا هلا سناء.
5: أيوه حبيبة قلبي،
1: يا هلا. يسعد صباحك يا سناء، كيفك؟ غيبتي علينا.
5: والله تمام الحمد لله. والله استمع لكم، بس ما حبيت اني اشارك معكم اليوم، بس شدني الموضوع وانشغالات تبى شويه احيانا.
1: الله يسهل عليك ويوفقك يا رب.
0: الله يوفقك يا رب
5: ان شاء الله. واولا يسعد صباحكم عهد وديانا وناصر فائز وكل الطاقم جميعا والمستمعين المشاركين دون استثناء.
0: الله يسعدك ويسعد صباحك عزيزتنا الجميله.
5: طبعا الموضوع جميل جدا اليوم عند الآثار ومآثار، صراحة شيء جميل جدا إن بلادنا تمتلك آثار كثيرة، وصراحة يعني اللي يسعدنا ويشرفنا أن بلادنا تزداد من الآثار. لكن شوفوا يا ديانا يا عهد، نحن صراحة من أمل أن تكون يعني الآثار هذه متطورة بشكل كبير، سواء كانت في اليمن أو خارج اليمن، حتى يعني تعطي للفرد الإنسان بطبيعته ساقة أن يتعرف الموروثات والآثار اليمنية أو حتى سواء خارج اليمن، يعني زي معنا يعني المواقع الأثرية اللي نمتلكها الآن لم تسقطنا يعني الذاكرة فيها، لكن صراحة آثار اليمن جميلة جدا، يعني من خلال الاطلاعات والمعلومات التي نكتسبها ونشوفها. يعني احنا نأمل برغم انه يعني في الآونة الأخيرة يعني تحققت يعني موضوع تطوير الآثار، يعني نحن نأمل انها تكون آثار متطورة حتى يعني يتعلم منها هذا الأجيال الجيل الجديد، لأنه الآن ما لاحظنا يعني في الآونة الأخيرة
1: أيوة.
5: يعني جهنا هذا مش عنده معلومة بخصوص الآثار الموجودة، زي يعني صاد مأرب، زي يعني مدينة زبيد، أيضا هذه مدينة العلم والعلماء تعتبر منطقة أثرية، أيضا في شباب حضرموت، يعني هذه أماكن يعني أو زي المحميات، زي يعني هذا الواحد إنه يكون يتطور يتعلم يكون عنده يعني معلومات كافية، يعني وخصوصا يعني مع يعني المجال العصر التكنولوجي أيضا، يعني هو شيء يعني حلو هكذا، لكن تغيب الكثير يعني من معرفة الآثار الموجودة الآن، إحنا يعني تعلمناها من السابق ويعني في الحضارات التاريخية والإسلامية، فنحن يعني صراحة نأمل يعني ونحن سعداء جدا يعني نعرف هذه الآثار الموجودة.
1: نعم. طب يا سناء كمان يعني على سيرة الآثار وعلى سيرة أهلنا في لحج، أنتوا عندكم آثار في لحج، كيف الوضع؟ هل هي يعني محمية؟ هل هي يعني يستطيع أي أحد يعني ينهبها وما إلى ذلك؟
6: والله شفيت وقت، والله شفيت وقتنا الحالي ما فيش أي اهتمام يعني بالآثار بشكل كبير، يعني برغم إنه يعني لحج فيها يعني مواقع أثرية كبيرة. أيوة. جدا. لكن شوفي ما تلاحظيها زي السابق، السابق عن كان في يعني اهتمام في المواقع الأثرية، لكن خلاص الوضع الراهن الموجود خلاص يعني تناسى وكل شيء، يعني نحن يعني نتمنى أن تكون يعني يعيد الهيكلة من جديد، يكون مواقع أثرية، تطوير، تحسين، حتى يعني يتعلموا الأجيال هذه يعني سواء كان في لحج أو في محاورات أخرى.
1: أيوة.
6: يعني يكون كده تطوير، أيوة يكون تطوير يعني لا ينسوا هذه، فيعتبر هذه يعني المواقع الأثرية تعتبر مهمة جدا يعني لتعلمها الكثير من الناس يعني بالمواقع الأثرية. وعندي حتى المناظر زي بساتي المحطيني أيضا، زي يعني لما تكون مناظر حلوة يعني الواحد ما يكون يروح ينتظر يعني زي العطل الإجازات، زي يعني جلسة الأسبوع أو العيادة وهكذا، لما يروح مواقع أثرية يكون يعني أول يكون يعني يرتاح نفسيا لما يشوف هذه الآثار الموجودة.
0: صح.
6: أيوة. فتحياتي لكم وأتمنى لكم البرنامج الشيق والرائع، وأتمنى لكم كل التوفيق.
1: وإحنا نتمنى لك كل التوفيق حبيبتي، الله يسعدك ويوفقك يا رب. شكرا جزيلا. معنا اتصال،
0: معنا اتصال آخر يا ناصر، ناخذ الاتصال.
7: الو،
1: يا هلا، صباح الخير.
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام
1: ورحمة الله وبركاته.
7: تحياتي ديانة وعهد وعايدة كثيرة، ألف ألف تحية له.
0: الله يسعدك.
1: أكيد بيوصل لو من لو كانت لما تسمع أكيد بتكون مبسوطة يا خالة.
7: شاركت مع بعدنية وشاركت مع بعدن الغد.
0: ما شاء الله، الله يسعدك.
7: والله شاركته. أقول لك على الآثر بلادنا.
1: أيوة.
7: مليان آثر بس ما في اهتمام. افتهم لي.
0: ايوه.
7: وبعدين الاثر حق بلادنا يكسروه وبنوا بديل.
0: ايوه للاسف
1: هو ده الواقع يا خاله.
7: المساجد.
1: ايوه.
7: عندنا مساجد اثرهم قديم لابد من علم الخلق.
1: ايوه.
7: كسروا لكم كسر مسجد الناصر. هو اثر.
0: تمام.
7: للان. واثر الساعه. راحوا بنوا على دار ما دار الساعه. ما في اهتمام، ما في كما ما تقولي رعاية بالآثر. الآثر حقنا، الآثر نحن من أول الدول الحضارة. يتعلموا الناس حقنا الآثر، ويتعلموا عن حضارتنا، ويتعلموا أرض الجنتين، ويتعلموا كل شيء.
0: صح والله.
7: عندنا بس إهمال يا بنتي. ها؟
0: أيوة.
7: ماش رعاية دي كلام. المتحف حق العدل نهبوا لنا نهب، كسروه.
0: تمام.
7: لما تقزعي من جنب تلاقي واحد معلق ثيابي بداخلته. صح ولا لا؟
0: للأسف.
1: لا يا خالة.
7: ها؟
0: أيوة.
7: ها. ما في اهتمام يا بنتي، ولا الآثر بس تكسب لهم مال. إيش أي حاجة حتى قلص قديم يعتبر آثر. الكسر حق القلص يعتبر آثر.
0: في حاجة آثر كثير عندنا بس مشكلة
7: عندنا
0: الإهمال.
7: مليان عدن خاصة بالذكر مليان.
0: بس الإهمال يا خالة.
7: المعابد. إيش أقول لي؟ لما هنا ونهو برحمت في آثر راح يبنوا بقع فيه به.
0: يا الله. الموضوع ده يزعل بطريقة.
7: بقع. ما خلوش حاجة. حتى الجبال.
0: بنوا فيه.
7: آثر. بنوا فوقه.
1: باقي البحر يا خالة يبنوا.
0: قد بنوا حبيبي. في أماكن قد سافروا.
1: قلت لك باقي البحر يا خالة يبنوا فوقه.
7: البحر لك بيسووا إلا اللي بيهيك فوقهم.
0: يعني خلاص ما فيش حاجة لو بنوا فوقه.
7: يا ديانة. أنا بقول لك مثال يا حبيبي.
1: تفضلي.
7: شفت الكلاب.
1: أيوة.
7: كانوا ولي يرقضوا فوق الجبال.
1: أيوة.
7: دحين شلوا بيوتهم خلوهم يهقوا فوقنا.
0: أيوة.
7: الكلاب. تعالي شوفي المنصورة مليان.
1: الله يحفظكم.
7: مع صلاة الفجر. توعشي
1: فعلا،
7: لأنه ما معهم مساكن.
0: أيوة.
7: شلوا مساكنهم خلاص. من فين عد بنبقى معانا آثار؟
0: طيب يا خالة أنت برأيك كيف، إيش تنصحي مثلا أول حاجة اللي يهدموا الآثار أو يشوهوها، واللي يعملوا موضوع التهريب، إيش بتنصحيهم أو إيش
7: بقولهم؟
0: إيش الفكرة اللي ممكن نحل؟
7: لكن المحافظ على بلاده ووطنه حرام نسوي كذا. هذول المنفذين والمنتقمين ولا الوطنيين اصحاب البلاد، والله يبكوا بكاء على عدن، يبكوا بكاء، يبكينا احنا بكاء على بلادنا بالنظافة بكل شيء، لأننا تعلمنا على النظافة وعلى المحافظة. أيوة. على كل حاجة. ما نفدالي الذي غيور، الذي غيور وطني هو اللي بيحافظ على عدن، على مش عدن، على بلاده كامل.
0: ايوه
7: ها، لكن ما سووا حاجة خربوا، كل ما ما يستوي شيء بتي
0: صح،
7: يتبني ويت
0: تخرب
1: تخرب
7: تخرب.
1: واليد اللي تخرب يا خالة، الأيد اللي تخرب أكثر من الأيد اللي تبني.
7: مليان مليان عاد يفرحوا. ها
0: ايوه
7: يفرحوا يا حبيبة قلبي، يشجعوا. ايوه
1: الله اكبر عليهم.
7: ما فيش شوفي لما يقولوا مثلا بنسوي ده حرام، ما فيش رواتب، ده الرواتب مكانها بتقيا بنتي عاقلا ام عاقلا حقك بقيلة.
0: ايوه
7: بس يا بنتي يقوموا بواجبهم.
1: ايوه
7: يقوموا بواجبهم. لان دحين استوت الصفر العظيم، بس الله يعطيهم، اتمنى لهم بس السلامة. يلا معاكم الله وتحياتي الناصر.
1: مع السلامة يا خالة، الله يعطيك العافية. سعادة جدا باتصال خالة ام احمد دائما.
0: ومعنا اتصال آخر.
1: يا صباح الخير.
0: الو لك. الو
1: الو صباح الخير.
0: صباح النور. الاتصال راح للأسف الشديد على ما يبدو، في هناك مشكلة. في اتصال آخر يا ناصر، نقول الو. طب في تعليقات، الموضوع على فكرة أثار
1: حفيظتهم
0: يعني الموضوع أصلا مستفز، بس قبل ما نقرأ التعليقات حابين نعطي معلومات عن الموضوع.
1: أكيد.
0: أولا في البعض انصدم أنه للأسف في البعض مش عارف من الجيل الحالي أنه اليمن مرت على حضارات ممالك كثيرة.
1: فعلا.
0: فمثلا من عصومة قبل التاريخ، في معك عصر الممالك اليمنية القديمة حوالي عام 1200 قبل الميلاد إلى 525 بعد الميلاد. ومملكة سبأ اللي هي متعارف عنها طبعا.
1: أقول البقية؟
0: أيوة قولي.
1: سبأ يعني بالحصة أنا.
0: أيوة. سبأ.
1: سبأ، معين، قتبان، أوسان، حميار، وحضرموت.
0: صح، عطوا له تصفيق ديانة. صفقوا لحافظ الحضارات اليمنية.
1: بالضبط.
0: تفعل. لازم ناصر تفعل معنا. فحقيقة يعني مرينا نحن بحضارات كثيرة، هذه ما كانت قبل الميلاد، لكن ما بعد الميلاد أو في القرن السادس ميلادي معنا العصر الحبشي والفارسي، ومعنا بعدنا العصر الإسلامي من القرن السابع ميلادي بدأ، بقى معنا العهد العثماني، وكان المرحلة الأولى ما 1538 إلى 1635، بعدنا المرحلة الثانية كانت من 1872 إلى 1918، بعدين العصر الحديث أو المعاصر اللي هو بعد خروج العثمانيين، المملكة المتوكلية اليمنية في شمال اليمن وفي جنوب اليمن خضعت الحكم البريطاني. فنحن مرينا بسلسلة طويلة جدا. فين آثاره؟ مش شايفة.
1: أنا بقول لك آثار اليمن وين؟
0: وين؟
1: بريطانيا، فرنسا، أمريكا، ألمانيا، وين كمان؟ ألمانيا الآن.
0: أيوة الآن ألمانيا هي اللي.
1: هذه آثار اليمن. أي قطع ما بتلاقوها في هنا بتلاقوها في تلك المتاحف. والمشكلة إنهم لازم الدبلوماسيين اليمنيين وما إلى ذلك المتعلقين في هذه الآثار اللي هم أصلاً راقدين، ولا المفروض يكون في قوانين، في حمايات، في ما إلى ذلك، يروحوا يشتروا هذه القطع اللي هي حقنا، حقنا نروح نرجع نشتريها من جديد.
0: وللعلم في بعض الآثار حصلت قصة ما قبل 4 سنين على حد ذاكرتي أو أكثر، إنه في آثار تم نسبها لمنطقة معينة، وهي في الأصل لما تم البحث عنها هي في الأصل تعود إلى اليمن. فتم أخذ آثار ونسبها إلى مناطق أخرى وهي تعود لنا. فالموضوع محزن يعني، مش محزن بس مقهر إلى جانب ذلك.
1: أقول لك هذا حقه مش حقه.
0: انت تسرقنا وانا قاعده اتفرج عليك، هذا الوضع يعني نحن اللي قاعدين نشوف فيه.
1: مع الاسف يعني بعد فترات الازمات المتلاحقه في البلاد سواء كان في الشمال او في الجنوب مستمعينا، يعني يتم تهريب اكثر من 13,000 قطعه اثريه الى الخارج. هذه القطع المهربة نجدها في متاحف عالمية ومجموعات خاصة تعرض في مزادات دولية. يعني زي ما ذكرنا إنه الممالك القديمة سبا، معين، قطبان، حضرموت، أوسان، أكثر المناطق يا عهد اللي يعني يتم تهريب منها هي منطقة الجوف، لأن يمكن تقع منطقة شمال اليمن القوف طبعا محافظة القوف مستمعين، احنا نتمنى ان شاء الله في حلقاتنا القادمة بنتكلم على هذه المحافظة اللي غيبت كثيرا عن الاعلام، واغلب المواطنين او ده ما يعرفوش هذه المنطقة اشي. لا هي غنية بالاثار، غنية بالنفط، يعني الجوف غنية بالنفط، ويتم سرقة نفط الجوف لمنطقة أخرى. المهم يتم تهريب في هذه المنطقة، وكذلك منطقة مأرب يعني مملكة التي كانت عاصمة مملكة سبا، فيتم تهريب هذه الآثار من هاتان المنطقتان باستمرار. اللي ما يعرفوش المستمعين كمان إنه بلحج لحج اللي جنبنا فيها آثار
0: كثيرة،
1: وللآن ما استكشفش ما تمش استكشاف أو عملية التنقيب لهذه الآثار.
0: في مجموعة من الآثار قبل فترة أو في أحد الحلقات حد حدثنا، بس أنا مش ذاكرة من بالضبط، قال إنه كان في مكان اكتشفوا فيه بقى آثار، وعلى ما يتم تبليغ الدولة اختفت الآثار.
1: ما حد بيستني أصلاً الدولة تجين زي الأطفال اللي بيجوا ولا الحريق قد خلص
0: للأسف. يعني الموضوع مش فاهمين ان احنا ليش هذا عدم الاكتراث لاثارنا، مع انه اذا تم الاهتمام بالجانب الاثار وهذا ممكن يعمل متحف ويتم اتيان السياح الينا لمعرفة هذا الجانب، وهنا تدخل دخل الدولة
1: فلوس
0: فلوس فلوس عملة عملة. فهذه النقطة المحزنة انه ما فيش اهتمام، احنا نشي الدولة تتطور، ولكن من يتم سرقتها او من يتم نهبها هو اهل الدولة او اصحاب الدولة نفسها. فده الموضوع انت لما تقص تفكر به، انت كمواطن تزعل انه انا بلادي، حتى لما تجي تخرج لدولة بالخارج وتتكلم يقول لك فين اثاركم، فين ما مش معاكم ثقافة، ونحن نعتبر من اعرق الدول. فضل الموضوع محزن، يعني مش كفاية ان احنا ما شاء الله الحروب مستمرة ووضعنا سيء، على الاقل خلونا نتكلم عن اثارنا، نتحدث بها، نتغنى بها. الان الاجانب لما ييجوا ييجوا هم يعني مقللين من وضع بلادنا، لانه مش لا شايفين في بقى اثار، لا شايفين في بقى تطور، وشايفيننا دوله نائيه بدائيه تحت واقعه تحت البند السابع. فضل الموضوع لما تيجي تشوفه، وانت لما تيجي تجلس او تبحث تشوف انك انت من اغنى الدول، من اعرق الدول تاريخيا ماديا حضاريا، ثروات معك من كل ما تتمناه الثروات، يعني كل دوله يكون فيها مع ثروه ثروتين، اليمن تضم اغلب الثروات، ذهب، مناجم، فحم، أسماك، زراعة، بن.
1: على سيرة الذهب، يعني اكتشفوا معملين في حضرموت تقريبا والمهرة لاستخراج الذهب يا جماعة.
0: أقول للأسف لأنه ما فيش استثمار داخلي لبلادنا، فالموضوع للأسف
1: إطلاقا. من أسباب مستمعينا تهريب هذه الآثار الغياب الأمني وغياب الرقابة على المواقع الأثرية العديدة، المتاحف أيضا يعني وضعها مزري جدا. في عدن لا يوجد متحف، وإن وجد هذا المتحف اللي في كريتر مغلق
0: للأسف،
1: مع الأسف الشديد يعني بسبب ظروف الحرب وشماعة الحرب وما إلى ذلك. أيضا الحفر العشوائي، قيام لصوص الآثار بنبش المواقع التاريخية بطريقة بدائية وغير طريقة سليمة، فإن مع الأسف اللصوص لما ينبشوا الآثار بيلاقي أثر وبيكسر أثر، فبطريقة بدائية تدمر السياق الأثري للقطع. أيضا الشبكات الدولية تنسيق بين مهربين محليين، ما شاء الله قد معهم يعني علاقات دولية، وتجار أثر دوليين يسهلون خروج القطع عبر المنافذ البحرية والبرية
0: للأسف يعني. وكمان انت دري ايش اللي لافت انتباهي برضو مزعلني أكثر، إنه الأشخاص اللي عاملين في الجانب بجانب الآثار، لما مثلا يجوا طلاب حابين إنهم يتكلموا معاهم، حابين ياخدوا فائدة، يتم تهميشهم إنه لا، كأنه موضوع أصبح محتكر على فئة. فنحن الجيل الحالي إذا حابين نطلع معهم بمقابلات أو حتى نبحث في ده المجال مش عاطينا فرصة، ونأخذ الاتصال ونقول يا صباح الخير. ألو
1: يا ألو
0: ولك ألو
1: ناصر، الاتصالات يا ناصر
0: ولك ألو
1: سوزان. طب أنا مش شايفة ناصر، يشتيني شوف.
0: ألو عم خالد،
1: هلا يا صباح الخير
0: عم خالد. شوف مشكلة ان احنا مش سامعينك ابدا، فشوف المشكلة ان حاب انك تعطينا وتثرينا من معلوماتك.
1: طيب من جديد حاول الاتصال مجددا بنا حتى يكون الاتصال بشكل جيد.
0: صحيح، فهذا المحزن قلت لك عزيزتي، انه اصبحنا حتى مثلا ان الطلاب حابين يبحثوا حابين يعرفوا في هذا المجال ما فيش.
1: كان في رحلات
0: زمان
1: زمان مش عارفة متى الزمان كان. عاد الاتصال
0: من جنب انت.
1: يا صباح الخير.
8: صباح النور والعافية.
1: صباح العافية الورد. على قلبك يا رب.
8: تحياتي لكم
0: وتحياتنا لك.
1: سلامات عم خالد، ما له صوتك
8: يا حما.
0: للأسف هذا وضع بلادنا.
8: ما فيش نوم.
1: الله يعينك.
8: ما فيش نوم.
1: الله يعينك.
8: كهرباء طافي.
0: ايوه الله يعينك والله الوضع.
8: وما فيش رواتب ونحن نتكلم عن الآثار.
0: للأسف.
1: ايش نصلح يا عم خالد؟ حال بلادنا.
0: انا مش عارف نمسك ايش ولا ايش.
1: ايه بنصدق.
8: نحن الآن يعني نفترض انه نتكلم عن الحفاظ. تبقى من آثار.
1: مؤسف جدا ان نوصل الى هذه النقطه.
8: ايوه اذا كان في دوله اولا الحفاظ على ما تبقى، لانه اللي رايح برا هذا بيتطرفوا منه رجال الله بيشبعوهم.
1: ايوه
8: بنروح نجيب الاثار حقنا وبنروح بنرجعه وبنجيبه ها، وسفر تذاكر وفود بتروح بترجع. والآثار هي قطعتين صغيرة هكذا ما حد داري بها، قسما بالله العظيم مالش أي آثار، مالش أي أثر، لأن الآثار الحقيقية يعني لا يمكن لأي دولة تفرط فيها طالما وصلت إلى متاحف اللوفر والمتاحف الكبرى، لأنه مشتروها ذات الرجال والملايين. على كل حال يعني الآثار، الآن الكلام عن الآثار. أنا أرى إنه يعني هذا يندرج في إطار إلهاء الناس عن كثير من القضايا اللي يفترض تطرح في الإعلام، لأنه الآثار أنتم ما بتحصلوا واحد يتكلم معاكم من الخبراء في علم الآثار عندنا في عدن.
1: ليش يا عم خالد؟
8: ليش؟ لأنه كل اللي اشتغلوا في الآثار ترى عندنا كثيرين، شوف يوم أعرف أنا أسماء كثيرة.
1: أيوة.
8: كلهم محبطين من عدم تجاوب الدولة معهم، من كثير من الدراسات اللي قدموها للحفاظ على الآثار وعن قيمة الآثار وعن معلومات وبيانات على الآثار، هبت أدراج الرياح بل واستغلت هذه الآثار. يعني كانوا يعني الخبراء كانوا يقدموا معلومات عن الآثار، وكانوا في الأخير تعرضوا لفترة تم سرقة هذه الآثار. يعني وكأنهم قدموا معلومات للسرقة.
1: يعني تم تهريب هذه المعلومات.
8: طبعاً، لأنه ما بتلاقيش واحد من من من من من الخبراء في علم الآثار يتكلم معاكم، لأنهم مو خبراء. وإيش بيقول؟ يعني لا يمكن يقول اللي قاله خالد، لأنه أنا بعيد عن الآثار. لكن عاد كنت أجلس مع كثير من الزملاء. هم محبطين جدا. ويقول لك الشيء الآخر.
1: أيوة.
8: هل نحن اليوم يعني هل المواطن البسيط يدخل في عقل إن الدولة دي اللي عملت كل الدمار اللي موجود بس تعيد لك قطاع عطرية عشان تحافظ على الحضارة؟ كلام فاضي، صدقونا كلام فاضي. يعني كلام، أنا مع احترامي الشديد وأحبكم جدا كلام في عدم الغد، ما احترام لكم تتركوا مواضيع مهمة جدا، لكن عند مين؟ عند ناس يريدوا يعني إلهاء الناس عن الأولويات. نحن اليوم نفكر في استعادة الآثار. نحن معانا بشر موجودين مش قادرين نستعيدهم، معانا بشر موجودين في الخارج مش قادرين نستعيدهم من الحكومات، نجيبهم لعدم نعيدهم لأولادهم ورجعهم.
1: فعلا
8: يعني الكلام عن الآثار والله يحب.
1: طب ملا يا عم خالد، إيش الوضع؟ إيش الحل بلادنا؟ يعني معانا درزن مشاكل،
0: فكلنا نحاول نمسكها. نحن نمسك المشاكل ونشل المشكلة كده، كان قلب الطاسة نشل المشكلة ونتكلم فيها.
8: الحل.
0: أيوة
8: الحل، إذا كان في نوايا صادقة من قبل الحكومة، وأنا أشك في هذا الكلام
0: والله كلنا شك.
8: إذا كان في نوايا صادقة من قبل القيادة السياسية،
0: أيوة
8: لازم يكون في يعني دراسة يعني تصحيح كل المنظومة في الدولة، كل المنظومة بكل القطاعات. ما يتمشي أنا بجيب وأنا هيئات مكافحة الفساد، وبجيب واحدة حربة بقول أنت رئيسة هيئة مكافحة الفساد. الفساد إشتي ما قدروش عاصرين شنباتهم. لهذا نحن لازم نبدأ كقيادة كحكومة، نبدأ بالشيء اللي هو معقول يدخل في أذهان الناس المواطنين البسطاء، لأنه ما يعني الدولة مش قادرة تعمل حاجة إلا إذا المواطن وطرحوا يدهم بيد المواطن. طيب كيف بيطرحوا يدهم بيد المواطن والمواطن يده فاضية، يده فاضية، بطنه خاوية، عقله مشتت مش قادر يفكر، ها
1: يرشح عرق وحمى
0: كله ضوخة،
8: كله مصنفر صنافير في الحمى. أقول لك الصدق يعني
1: أيوة دي حالنا يا عم خالد.
8: يقول لك شر البلية، شر البلية ما يضحك فعلا، شر البلية ما يضحك. نحن أصلا يعني وصلنا إلى مرحلة إنه الأزمات اللي نستهتر بها ونقول لها نضحك فيها. ليش؟ لأنه مش قادرين نصحها ولا قادرين نصلحها.
0: صحيح.
8: ليش؟ لأنه ما فيش بيد قياداتنا القرار. هذا آخر ما يمكن أن أختم كلامي. القرار مهلوش بيد القيادة اللي تحاول إنها تدر الرماد على العيون وتحاول إنها تغالفها وتلهينا عن قضايا مهمة وقضايا ما لهاش علاقة بالآثار، ولا كله مجرد كلام وكله مجرد للاستهلاك، كلام للاستهلاك بس. ها ها ما فيش ما يعني ما قدرش علي عبد الله صالح عباش يرجع قطعة آثار أيام ما كان قوي علاقته قوية بألمانيا. علي عبد الله صالح كان عنده مقاطعة في ألمانيا، مقاطعة كاملة، ما قدرش يرجع آثار منهوبة موجودة في متاحف ألمانيا. بيقول جماعة هنا بيقولوا بيرجعوها، هذا كلام فاضي يعني، كلام فاضي. على كل حال أنا آسف.
0: الله
8: يسعدك.
1: ليش تأسف عم خالد؟ يسعد صباحك وسعد أيامك يا رب.
0: وشكرا. ونحن صوتكم دائما، فمن حقكم أن تقولوا وتتحدثوا ما تريدون،
1: لأنه إحنا عايشين نفس المعاناة يا جماعة. إحنا مش عايشين
0: طبقة مرموقة، إحنا جالسين بالحماء والوضع
1: جاي الحماء بلا نوم، جايين ورانا أشغال وعايشين نفس الأزمات. يعني حتى إحنا في الإعلام مش معناته إن إحنا نطرح قضية ونترك قضية، لا في العكس. يعني
0: لا نحن نحاول قدر الإمكان إحنا نشل كل القضايا.
1: أيوه
0: يعني ما فيش، فنحاول قدر الامكان ان احنا نشل كل القضايا ونطرق لابرز المواضيع التي تهمكم.
1: ونحاول ان نوع من ازماتنا، يعني اليوم ازمه كده بكره ازمه كده، ما
0: نكونش على ازمه واحده. اهم شيء ان احنا قزمه خلص ان احنا نشل كده المشاكل حقنا ونخربط ونخرج ايش الازمه اللي اليوم
1: احنا ازمه. يا ناصر تمام، يا ناصر خصني.
0: نشكرك نشكرك يا ناصر جزيل الشكر.
1: طبعا تعليقات مها محمد من الشيخ عثمان، تصبح علينا، تحياتي لكم الجميع العاملين وتحياتي للمذيعات والمخرج، صباحكم مسرة، صباح يفوح منه رائحة النرجس والياسمين لأجمل متابعين. اللهم صباحا مشرقا بنورك، مدهشا بعطائك، يسكنه رضاك. اللهم إنا نسألك صباحا يتجلى فيه لطفك، صباح الخير والسعادة للجميع يا رب.
0: وأيضا في معانا صديق بالواتساب اسمه محمد ناصر، يقول لنا نحتاج إلى قاعدة بيانات شاملة لكل الآثار اليمنية المفقودة أصلا عشان نقدر نتسهل ويتسهل لنا متابعة والمطالبة بها دوليا حقيقة صراحة. وأيضا
1: شايف الزعيم هكذا اسمه صبح علينا، الجميلون روحا هم لطفا ساقهم الله إلينا، يبعثون الأمل للنفوس والبهجة للقلوب في هذا الصباح. أسعد الله صباحكم، دمتم بخير، معكم صديق الإذاعة شايف الشمساني.
0: يا أهلا وسهلا فيك. ومعنا أيضا المحامية فاطمة بدر، تقول لنا يجب تجديد العقوبات على تهريب الآثار لمنع فقدان المزيد من الموروث الثقافي اليمني.
1: أيضا فؤاد أبو خاطر من العنت، صباح الخير والعافية عهد ديانا، وصباح الورد يا ناصر. الأثار حضارة البلاد أو الدولة، والأثار خط أحمر يجب المحافظة عليها بعد انبعثها بيعها أو التجارة بها. وبلادنا بكرة في الآثار، ودمتم ودامت عهد ديانا، أحلى ثنين في الإذاعة. شكرا جزيلا يا فؤاد.
0: والله يسعدك. وطبعا معنا نجيب محمد الناعري، كتب لنا هناك دوما صباح يتجدد، صباح الخير للساعين الذين يركضون خلف لقمة عيشهم بأقدام متعبة وقلوب لا تعرف الاستسلام، لمن يتعثرون أحيانا لكنهم ينهضون لأن في أرواحهم يقينا بأن الله لا يضيع جهدا صادقا ولا دعوة خرجت من قلب منكسر، للذين يستقبلون يومهم بلطف مع أنفسهم بثقة أن الرحمة تسبق الأحداث وأنه كتب لهم في وقت محمل به لم يتوقعوه من الخير. وما دام في الصباح نورا ففي العمر متسعا لسعي جديدا وفي القلب أمنيات لطمأنينة أكبر. صباح الخير للقلوب التي لا تزال تؤمن بأن القادم أجمل، وللأرواح التي تنتر الطيبات في الطرقات دون انتظار مقابل، لمن يحملون همومهم بصبر جميل ويواصلون السير بثقة في رحمة الله. جعل الله صباحكم نورا يبدد القلق رزقا ويملأ الحياة بركة وطمأنينة تسكن القلب ومن الأمنيات ما تتمنون. يسعد صباحكم طاقم إذاعة

0: ومغفرة لنا ولوالدينا الكرام. يا صباح الخير. بخصوص موضوع اليوم عن الآثار، يجب التفتيش الدوري في الأماكن التي تتواجد بها الآثار ومحاسبة كل من هرب وتاجر في الآثار ومحاسبة قانونيا. شكرا يا أم حمد.
1: حقيقة دائما حنطرق لنقطة المحاسبة القانونية لأنه أصبحت لازمة، لأنه تقريبا منعدمة في أرضنا. وأيضا يوجد لدينا تعليقات أخرى في الفيسبوك. سالم بن شعبان يقول صبحكم الله طاقم إذاعة عدن الغد، كل شخص باسمه وصفته. وأيضا عندك تعليقات؟
0: أيضا عبد الله، نعم عبد الحافظ عبد الله عم بيصبح علينا ونصبح عليه. عوض العبادي، العبادي صح يا ناصر؟ العبيدي نعم صبع علينا أذكار من مختار من العناد. معلش يا جماعة اليوم أنا جاي حرف وناقص حرف، معلش.
1: لا من النوم والحمى مش طبيعي. ومعانا أيضا في الواتساب في الفيسبوك خليفة عبد الله يقول لنا صباحكم ورد وورد وشقر من وشقر لودري. أوكي يعني صباح النور. وصدام الدوعسي يقول صباح الجمال والحرية، صباح يسعد الله صباحك. وفارس العبادي كتب لنا تعجبني الأخد العنود عارف حين تتحدث عن الآثار والتاريخ، وبالأخير إرثنا هو هويتنا حقيقة. وطبعا هو يعتقد هذه العنود هذه صانعة محتوى تتحدث بشكل كبير عن الآثار. وأيضا التعليقات مش طالعة عندك.
0: أي أول تعليق تقريبا للزميلة الزبير يقول صباحكم حما أو صباح جداً. الحما كلنا يا زبير مش أنت بس.
1: وأيضا فارس أضاف إلينا المساجد هي آثار القلاع وهي آثار الصهارج، آثار البيوت القديمة هي آثار، ومن تعدى عليها فقد تعدى على الهوية والتاريخ والنسب والأصل بأكمله. يا ريت حبيبي.
0: أيضا فارس كتب لنا يا من سكنت شفاف القلب والحدقة ذات ذاب الفؤاد من الأشواق واحترق، ما زال طيفك في الأحلام يوقظني حتى غدا الليل مثل الصبح موقتقة. الكلمة ما عرف شنطقة. روحي تحلق في الأجواء روحي تحلق في الأجواء هائمة على أروى في دروب الحب متفرقة، كل الدروب إلى لقائك شائكة، كيف الوصال لمن في بحركم غرق. صباح الفور والكهدي.
1: يا سلام إيش الكلمات الرائعة. وطبعا عباس عبد العالم الشرعبي يقول صباح الحما والحرارة الشديدة. ونجي محمد النعر أيضا يضيف ربنا يكون في عونكم على الأجواء الشديدة الحرارة، تعالوا عندنا إب غيروا
0: قارب كلنا إحنا والمستمعين
1: يلا رايحين إب
0: وأصحاب عدن كلنا نروح إب
1: يلا ونسيب عدن كذا
0: على حساب نجيب
1: خلاص تمام.
0: أيضا إخلاص ناجي صباح الأنوار عليكم، هذا يحتاج إلى وجود دولة قوية ووزارات أثار مهتمة لكن وضع بلادنا هذا الذي كثر فيه الفساد وعدم المبالاة ضاعت حقوقنا وآثارنا من أمام أعيننا. على سيرة الوزارة، يمكن وزارة الثقافة في وزارة آثار؟
1: لا
0: هذه المشكلة يا جماعة، ما فيش وزارة آثار، ما فيش ناس مهتمين كثير.
1: في معنا مختصين وفي معنا بس وزارة كذا
0: وزي ما قال عم خالد يعني ميوسين فلا بس.
1: وسالم بن شعبان يقول أريد أغاني من الجميل الفنانين محمد محسن عطروش والمرشدي وأحمد قاسم والآخرون، بنكلم البلايليست مع إنهم قاسين ينزلوا للعلم في أغاني تنزلها هذه شخصيات جديدة كثيرة.
0: ياسر ما بيقصرش عليكم إطلاقا.
1: وأغاني الزمن الجميل يقول لناصر الله على الأغاني زمن الجميل، الله يسعدك شكرا على الأغنية الأولى.
0: شكلا بالضبط.
1: فناصر هو أصلا يراضي المستمعين والمتابعين بس يزعلنا نحن، يعني نحن نقول نحن زعلانين من ناصر. فناصر خير شي تقول كلمة يا ناصر أو شي؟ لا أحسن نحن بيضيف حاجة.
0: أكيد مستمعينا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، حاولنا قدر المستطاع تسليط الضوء لو قليلا على موضوع الآثار في بلادنا. مستجدا ما نشاهده من عمليات تهريب لهذه الآثار من تاريخنا، تاريخنا يهرب إلى الخارج
1: وينسب إليهم
0: وينسب إلى دول لا تاريخ لها ولا ماضي ولا شيء، احنا لا حاضر لنا. اوكي
1: لدينا ما بماضينا
0: بالضبط فقليل. ورغم كل شيء مستمعينا لا نيأس، لعل ما نعيش اليوم يكون انفراجته غدا قريب
1: باذن الله تعالى
0: ان شاء الله. فلا تيأسوا، شو
1: لا حياة مع اليأس ولا يأس مع الحياة، ونأمل دائما نعم. انه على الأقل نقول الحمد لله على نعمة الإسلام، ونأمل ونكون مؤتملين إن الحياة تتحسن فيما بعد. وإلى هنا انتهت حلقتنا لهذا اليوم من برنامج عدن هذا الصباح. لمزيد من التفاصيل أو المعلومات يمكنكم زيارة موقع مؤسستنا، وأيضا أقول لكم كالعادة لا تروحش لبعيد، انتهى برنامجنا ولكن ترددات إذاعة عدن الغد لم تنتهي. وفي الختام أنا وديانا إيش نقول دائما؟
0: نشوفكم بكرة مع

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من آثار داء السكري على الصحة يمكن أن يتسبب داء السكري مع مرور الوقت في إلحاق الضرر بالقلب والأوعية الدموية والعينان والكلى والأعصاب. يسبب ارتخاء بأربطة اللثة، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى تساقط الأسنان ونزيف والتهاب اللثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
4: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي يهنئ اليمنيين والعالمين العربي والإسلامي بالعام الهجري الجديد. رئيس الوزراء يستقبل في عدن وفد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة برئاسة مديرة قسم الاستجابة للأزمات. اختتام مؤتمر الشراكة والتكامل في عدن بمخرجات لتعزيز العمل الحكومي. أهلا بكم. نشرة الأخبار الرئيس. هنأ فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي الشعب اليمني والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448 معربا عن أمله لأن يكون عاما يحمل الخير والسلام للجميع. وقال الرئيس العليمي في منشور له على حسابه الرسمي في منصة فيسبوك أنه باسمه وإخوانه أعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة يتقدمون بأصدق التهاني بهذه المناسبة سائلين الله عز وجل أن يجعل العام الجديد عام خير وسلام. وأعرب رئيس مجلس القيادة عن تطلعه إلى أن تتحقق خلال العام الهجري الجديد تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار واستعادة مؤسسات الدولة الوطنية بما يلبي آمال المواطنين في حياة كريمة ومستقرة. استقبل دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شايع محسن الزنداني في العاصمة المؤقتة عدن استقبل وفد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة أوتشا برئاسة مديرة قسم الاستجابة للأزمات إيديمي وسوورنو. وجرى خلال اللقاء استعراض مستجدات الأوضاع الإنسانية الحالية وبحث سبل تعزيز الشراكة والتنسيق بين الحكومة والمنظمات الأممية لرفع كفاءة الاستجابة للأزمات والانتقال من مرحلة الإغاثة الطارئة إلى دعم مشاريع التنمية المستدامة. وثمن دولة رئيس الوزراء الدور الحيوي لمكتب أوتشا في مساندة الجهود الحكومية لتخفيف المعاناة الإنسانية مؤكدا التزام الحكومة الكامل بتقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات أمام الفرق الإنسانية لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجا في مختلف المناطق. وأشار دولة رئيس الوزراء إلى أهمية حشد مزيد من الدعم الدولي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لافتا إلى ضرورة التركيز على المشاريع ذات الأثر المستدام التي تسهم في تحسين الخدمات الأساسية وتحفيز الاستقرار الاقتصادي. أكد دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شايع محسن الزنداني أن مكافحة الفساد تمثل أولوية وطنية ومسؤولية مشتركة تتطلب تكامل جهود جميع مؤسسات الدولة. ولفت رئيس الوزراء خلال استقباله في العاصمة المؤقتة عدن رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضية أفراح بادويلان، لفت إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية وتطوير منظومة الرقابة والمساءلة وتوفير البيئة الملائمة لعمل الأجهزة الرقابية بما يمكنها من أداء مهامها باستقلالية وكفاءة. واطلع دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية من رئيسة الهيئة على سير أعمال الهيئة والبرامج والخطط التي تنفذها والتحديات التي تواجهها إلى جانب الإجراءات المتخذة

في مجال تلقي البلاغات والشكاوى والتحري بشأنها ومتابعة قضايا الفساد وفقا للقانون، بما يعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة ويرسخ مبادئ الحكم الرشيد. اختتمت بالعاصمة المؤقتة عدن فعاليات أعمال المؤتمر الوطني للشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية بعد 3 أيام من النقاشات المكثفة التي خصصت لبحث سبل تطوير العمل المؤسسي وتحسين الخدمات العامة والخروج برؤية مشتركة تعزز التنسيق بين مختلف مستويات السلطة في البلاد. وقعت بلادنا اتفاقية مع جمعية ومتحف فينكلمان الألماني لاستعادة ممتلكات ثقافية من مجموعة الدبلوماسي الألماني فيرنر داوم والمودعة لدى متحف مدينة شتندال. ووقع الاتفاقية عن الجانب اليمني سفير بلادنا لدى ألمانيا لؤي الأرياني وعضو وحدة الاتصال الدولي في النيابة العامة المكلف بمتابعة قضايا الآثار المهربة محمد عطبوش، فيما وقع عن الجانب الألماني مدير متحف فينكلمان الدكتور ماكس كونتزيه. وبموجب الاتفاقية تبقى القطعتان الأثريتان محفوظتين لدى متحف فينكلمان لأغراض الحفظ والصون والعرض، مع احتفاظ بلادنا بحق استعادتهما ونقلهما إلى اليمن عبر القنوات الدبلوماسية وبالتنسيق بين الطرفين. بحث رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية اللواء الركن خالد القملي مع السفير الكوري لدى بلادنا كيم يونغ سام سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الأمن البحري ودعم قدرات خفر السواحل. وأكد رئيس مصلحة خفر السواحل حرص المصلحة على توسيع مجالات التعاون مع جمهورية كوريا والاستفادة من خبراتها المتقدمة في المجال البحري، بما يعزز أمن وسلامة الملاحة البحرية ويسهم في دعم الاستقرار الإقليمي. من جانبه أكد السفير الكوري اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع اليمن في المجالات ذات الاهتمام المشترك. دعت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد كافة هيئات الطيران المدني العربية والإقليمية والدولية وشركات الطيران العربية والأجنبية إلى استئناف أو بدء تشغيل رحلاتها الجوية إلى الجمهورية اليمنية عبر مطار عدن الدولي. وأكدت الهيئة في تعميم صادر عنها أن مطار عدن الدولي يواصل استقبال الرحلات الجوية وتقديم مختلف الخدمات التشغيلية والفنية والملاحية وفقا للمعايير المعتمدة، بما يضمن انسيابية الحركة الجوية وسلامة العمليات التشغيلية. وأشارت الهيئة إلى استعدادها لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لشركات الطيران الراغبة في التشغيل والتعاون الكامل معها لتسهيل إجراءات التشغيل وتعزيز حركة النقل الجوي من وإلى مطار عدن الدولي، بما يسهم في توسيع شبكة الرحلات الجوية وتقديم خدمات أفضل للمسافرين. بحث وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء الدكتور قائد عاطف مع ممثلي منظمة نداء جنيف سبل تعزيز التعاون المشترك وآليات تطوير البرامج التدريبية والتأهيلية الموجهة لمنتسبي وزارة الداخلية. كما بحث اللقاء مقترح إدماج برامج حديثة ضمن الخطط التأهيلية المستقبلية تشمل مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، كما ناقش الجانبان برنامجا تأهيليا مشتركا بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني وبالتعاون مع وزارة الداخلية يهدف إلى تعزيز تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وحماية المدنيين في مناطق النزاعات المسلحة. تفقد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان برباع منطقة تاربه، وذلك للوقوف على سير العمل الجاري في عدد من المشاريع الحيوية والتنموية في القطاعين التعليمي والصحي. واستهل الوكيل بارباع جولته بزيارة موقع مشروع بناء مدرسة فاطمة للتعليم الأساسي، حيث طاف بأجنحة المشروع واستمع إلى شرح واف عن نسبة الإنجاز في الأعمال الإنشائية ومستوى الالتزام بالمواصفات الفنية والفترة الزمنية المحددة للتسليم. وفي السياق ذاته تفقد الوكيل المحافظة المركز الصحي الإسعافي بتاربه واستمع إلى شرح مفصل عن الطاقم الطبي والإداري حول طبيعة الحالات التي يستقبلها المركز يوميا ومدى توفر الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية اللازمة للتعامل مع الحالات الإسعافية الطارئة. كما ناقش وكيل المحافظة مع الكوادر الصحية التحديات التي تواجه عملهم اليومي وآليات تحسين مستوى الاستجابة للبلاغات الإسعافية في المنطقة والمناطق المجاورة. انطلقت في مدينة سيئون منافسات تصفيات مسابقة تحدي
القراءة العربية في موسمه العاشر للعام الدراسي 2025-2026 بمشاركة 42 طالبا وطالبة يمثلون نخبة المدارس في مختلف مديريات وادي وصحراء حضرموت للمنافسة على خطف بطاقات التأهل إلى المرحلة النهائية على مستوى الجمهورية. وخلال تدشين التصفيات أكد المدير العام لمكتب وزارة التربية والتعليم بوادي وصحراء حضرموت الدكتور محمد أحمد فلهوم أكد على الأهمية الاستراتيجية للمسابقة في بناء الوعي وتنمية المهارات المعرفية والفكرية لدى الطلاب، مشيرا إلى حرص المكتب على رعاية وتطوير هذه البرامج النوعية التي تبرز المواهب وتصنع النماذج الطلابية المتميزة. وفي الشأن الفلسطيني، قالت مصادر مطلعة إن عددا محدودا من المرضى والجرحى توجهوا إلى معبر رفح الحدودي مع مصر لتلقي العلاج خلال أو خارج قطاع غزة، وذلك لاستكمال رحلاتهم العلاجية في المستشفيات الخارجية نظرا لعدم توفر الإمكانات الطبية اللازمة لحالاتهم داخل القطاع. أوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن لجنة التحويلات الطبية التابعة لها تواصل بذل جهود مكثفة لإدارة ومتابعة ملف سفر المرضى بشكل يومي، مشيرة إلى استمرار التنسيق والاتصالات مع كافة الجهات ذات العلاقة لتسهيل إجراءات المغادرة ومنح الأولوية للحالات الحرجة التي تستدعي تدخلا حرجا وطبيا عاجلا. وأكدت وزارة الصحة أن عددا كبيرا جدا من المرضى والجرحى ما زالت مدرجة على قوائم الانتظار وتترقب السماح لها بالسفر، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي والجهات المعنية إلى ضرورة تسريع إجراءات خروج هذه الحالات بما يضمن حصولها على الرعاية الطبية اللازمة. أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم صباح اليوم تعيين المدرب الفرنسي هيرفي رينارد مدربا للمنتخب التونسي إلى حين نهاية مشاركته في كأس العالم 2026، وذلك خلفا للمدرب صبري اللموشي. وجاء تعيين هيرفي رينارد عقب هزيمة المنتخب التونسي في المباراة التي جمعته بمنتخب السويد تحت إشراف المدرب صبري الموشي في أول ظهور في المنافسة العالمية صباح يوم أمس بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد. هذا ويعول الشارع الرياضي التونسي على المدرب الفرنسي لإحياء معنويات نسور قرطاج قبل خوض مباراتهم القادمة ضد اليابان في 21 من الشهر الجاري. وفي الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. اختتام مؤتمر الشراكة والتكامل في عدن بمخرجات لتعزيز العمل الحكومي. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: حلقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام لموجز الأخبار من راديو عدن الغدلي هذه الساعة ونبدأه محليا. دعت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد كافة هيئات الطيران المدني وشركات النقل الجوي العربية والأجنبية إلى استئناف أو بدء تشغيل رحلاتها المباشرة إلى البلاد عبر مطار عدن الدولي. أعلنت جمعية قطر الخيرية أنها استكملت تنفيذ مشروع إغاثي عاجل لدعم أكثر من 1000 لاجئ يمني في جيبوتي. وشهدت منطقة حافة الشيخ عبدالله بمديرية كريتر حادثة سقوط سقف أحد المباني القديمة وسط حالة من القلق بين السكان في المنطقة. عربيا وعالميا هدد الجيش الإيراني بالرد على إسرائيل بعد غارات جوية في جنوب لبنان أسفرت عن مقتل 5 أشخاص رغم الاتفاق المعلن بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط الذي يشمل لبنان. بدأ قادة دول رابطة أسيان اليوم بالتوافد إلى عاصمة جمهورية تترستان الروسية قازان للمشاركة في أعمال قمة روسيا أسيان. اقتصاديا انتهت اليوم صلاحية آخر رخصة أمريكية لإعفاء النفط الروسي من العقوبات تسمح بشراء النفط الروسي المنقول بحرا. وارتفعت أسعار السندات الحكومية في منطقة اليورو لليوم الخامس على التوالي مسجلة أطول موجة صعود منذ فبراير الماضي. رياضيا اليوم تحتضن قمة ودية أخوية بين سمعون الشحر وشباب مرخى استعدادا لكأس الجمهورية. وهدف عكسي وركلة جزاء يحسمان فوز النمسا على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات المونديال. ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد الإعلام. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: إذا الغيم تنهمر الحروف لها نغم يحس به الشغوف، يرى فيها غصونا باسقات على أطرافها تدنو القطوف، فإن لبثت مقاليد المعاني مسطرة تنوء بها الرفوف. فتحنا في صميم العلم بابا فقال الدهر قد جاهز الوقوف. قال عمر بن عبد العزيز لولده واعظا: يا بني التمس الرفعة بالتواضع والشرف بالتقوى، وإياك والخيلاء، ولا تحقرن أحدا، فإنك لا تدري لعل من تزدريه أكرم على الله منك، ولا تنس نصيبك من الله ونصيب الناس منك. السلام عليكم. يقول الله تعالى في سورة طه: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. هم أولئي على أثري، أي بالقرب مني يأتون من بعدي. قال موسى: هم أولاء، ولم يقل هؤلاء. وفي هذا لفتة ذكرها ابن هبيرة، يقول: نظرت في معنى إسقاط ها فإذا هي للتن.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: بيه والله سبحانه لا يجوز أن يخاطب بهذا، ولم أرى أحدا خاطب الله بحرف التنبيه إلا الكفار. يقول تعالى: قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم، الآية التي ورد فيها خطاب الرسول لرب العزة وقيله: يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، فإنه قد تقدم الخطاب قوله يا رب، فبقيت الهاء للتمكين لا للتنبيه. وحينما خاطب الله المنافقين قال: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، وكرم الله تعالى المؤمنين بإسقاطها التنبيه فقال: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم.

نالت مادة رحلة اهتماما خاصا في المعاجم العربية. عرف الإمام أبو حامد الغزالي الرحلة بأنها نوع حركة ومخالطة، وأن الإنسان لا يسافر إلا في غرض، فالرحلة في جوهرها حركة ذات هدف. ومن ذلك توجه امرؤ القيس إلى بلاد الروم حينما ذهب في رحلته المعروفة ليستنجد بقيصر ملك الروم على بني أسد بعد أن قتلوا أباه، وقد أنشد قائلا: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقان بقيصرا، فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. وكان صاحبه في تلك الرحلة عمرو بن قميئة الذي بكى عندما وصل إلى مشارف بلاد الروم خشية أن يموت بعيدا عن دياره وقومه. أحيانا يكون الملل الناجم عن الحياة الرتيبة التي يحياها الإنسان دافعا للرحلة، وتكون الرحلة رغبة في التجديد والتغيير. يقول البحتري: وإذا ما جفيت كنت جديرا أن أرى غير مصبح حيث أمسي، حضرت رحلي الهموم فوجهت إلى أبيض المدائن عنسي، أذكرتنيهم الخطوب التوالي ولقد تذكر الهموم وتنسي. والعنس من النوق القوية الصلبة، ولقد حث الإسلام على السياحة والسفر لأسباب متعددة مختلفة، منها التأمل في خلق الله سبحانه والعبرة من آثار الأمم السابقة، فوردت في القرآن آيات كثيرة تحث على ذلك، منها قوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. وقديما قال الشاعر: تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجدي. الارتحال بمعناه الأشمل والأعم هو الحياة. أليست الهجرة حياة؟ صلى الله على صاحب الهجرة. أليس انتقالك من بيتك إلى عملك ارتحالا؟ أليس انتقالك من المرض إلى الصحة نوعا من أنواع الارتحال؟ في كل لمحة من لمحات حياتنا نرتحل، وفي كل يوم نرتحل إلى نفس جديدة وإلى يوم جديد، ونقترب أكثر من الغاية المنشودة. الارتحال هو الحياة، فلا عجب أن تسمع ما ذكر آنفا، ولا عجب أن ترى الارتحال مهيمنا على الكثير من الصفحات في تاريخ العرب وفي أشعارهم وفي دواوينهم وفي سيرهم. ماذا أدار بك الزمان حروبا حتى وقفت مسالما مسلوبا؟ هل أنت أنت إذ الليالي لم تزل تغريك في عشرينها لتذوبا؟ أم حان من وجه الزمان تلفت؟ أم خان وعدا صادقا مكذوبا؟ أزف الرحيل ولم أجهز ناقتي، سكت الغناء وما أزال طروبا.

في أصل دلالة لفظ الترجمة مذهبان، من اللغويين من بحث لها عن أصل في اللغة العربية. يقول الجوالقي: أرجم رجما إذا ظننت وحدست، ومنه قوله تعالى: رجما بالغيب، أي بلا دليل أو برهان. ومن اللغويين من قال إنها كلمة معربة، وفي هذا قال أبو بكر الصولي في شرحه لكتاب أدب الكاتب: أصل هذه اللفظة فارسي، وكذا الترجمان، وقد تكلمت بها العرب بعد أن عربتها. هذا من جهة الأصل. أما من جهة التداول فتكاد تجمع المعاجم العربية على أن أول استعمال لمدلول الترجمة كان بمعنى تفسير الكلام، فقد ورد أن ترجم الكلام معناه وضحه وفسره. لا يقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.

يذكر في سرعة جواب المتنبي أنه حضر مجلساً فيه أبو علي الآمدي، فأنشد المتنبي أبياتاً جاء فيها: إنما التهنئات للأكفاء. فقال أبو علي: التهنئة مصدر، والمصدر لا يجمع. فقال المتنبي لآخر بجانبه: أمسلم هذا؟ فقال: سبحان الله، هذا الآمدي أستاذ الجماعة. فقال المتنبي: فإذا صلى المسلم وتشهد أليس يقول التحيات لله؟ فخجل أبو علي وانصرف.

من فصيح العامة كلمة ناطور، وهو في الأصل حارس الكرم، ويطلق اليوم على كل من يرقب شيئا ويحفظه، والجمع نواطير. وقد جاء في المعجم نطر الزرع بمعنى حفظه وسهر على رعايته. يقول المتنبي: نامت نواطير مصر عن ثعالبها، فقد بشمن وما تفنى العناقيد. وكلمة بشمن تعني شبعنا من كثرة الأكل.

دخل أبو دلامة على المهدي وأخذ يبكي، فقال له المهدي: ما يبكيك يا أبا دلامة؟ قال: ماتت أم دلامة. فقال المهدي: إنا لله وإنا إليه راجعون. وأمر له بألف درهم حتى يعينه في مصيبته ويخفف عنه، فأخذها أبو دلامة وشكر وانصرف. ثم ذهب إلى بيته فقال لأم دلامة: اذهبي واستأذني على الخيزران، وهي زوجة المهدي، فإذا دخلت عليها فتباكي وقولي لها إن أبا دلامة قد مات. فمضت واستأذنت ثم دنت وأخذت تبكي، فقالت لها الخيزران: ما لك يا أم دلامة؟ قالت: مات أبو دلامة. فقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، أعظم الله أجرك. وتوجعت لها، ثم أمرت لها بألفي درهم، فدعت لها وشكرت وانصرفت. ثم دخل المهدي على زوجته الخيزران فقالت: يا سيدي، أما علمت أن أبا دلامة الشاعر قد مات؟ قال لها: لا، إنما امرأته هي التي ماتت. قالت: لا والله، إنه أبو دلامة. فقال: لقد خرج من عندي الساعة. فقالت: خرجت من عندي الساعة. فأخبرته بما حصل لها معها، فضحك المهدي وتعجب من هذه الحيلة. أبو دلامة صاحب الدم الخفيف، ذكروا عنه في بعض كتب السير أنه كان رجلا حسن الهندام، ويعنينا من طرافته أنه ما زال إلى يوم الناس هذا بعد انقضاء أكثر من 1000 سنة يضحكنا بنوادره وفكاهته وطرائفه، وهو الذي يقول مستهزئا بنفسه: ألا أبلغ إليك أبا دلامة، فليس من الكرام ولا كرامة، إذا لبس العمامة كان قردا وخنزيرا إذا خلع العمامة. قال ابن الجوزي في تقويم اللسان: نقول للفصيح اللسان ظريف، والعوام تجعل الظرف في حسن اللباس خاصة، وهو غلط. قال ثعلب: الظريف يكون حسن الوجه وحسن اللسان، فالظرف يكون في المنطق والجسم ولا يكون في اللباس. وتقول العرب: غربت الشمس بفتح الراء، والعامة تضمها، غير أن الفتح أصوب. يقول تعالى عن أصحاب الكهف: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال.

جلس المأمون يوما للمظالم، فكان آخر ما تقدم إليه امرأة قالت: يا خير منتصف يهدى له الرشد، ويا إماما به قد أشرق البلد، تشكو إليك عميد القوم أرملة، عدا عليها فلم يترك لها سبد، وابتز مني ضياعي بعد منعتها ظلما، وفرق مني الأهل والولد. فأطرق المأمون ثم قال: في دون ما قلت زال الصبر والجلد عني، وأقرح مني القلب والكبد. هذا أوان صلاة العصر فانصرفي، وأحضري الخصم في اليوم الذي نعد. والمجلس السبت إن يقضى الجلوس لنا ننصفك منه، وإلا المجلس الأحد. فلما كان يوم الأحد تقدمت إليه المرأة مع خصمها، ثم قضى لها برد ضياعها وأموالها. عليك بالعدل إن وليت مملكة، واحذر من الجور فيها غاية الحذر.

في فقرة الوسم سألتكم ماذا قرأتم من أدب الأندلس وشعرها، وفيما يلي أستعرض معكم بعض ما وصلني من الإجابات. هذه مشاركة من حياة تقتبس فيها أبياتا لابن زيدون تعرفونها كلكم أو معظمكم. ودع الصبر محب ودعك، ذائع من سره ما استودعك، يقرع السن على أن لم يكن، زاد في تلك الخطى إذ شيعك، يا أخ البدر سناء وسنا، حفظ الله زمانا أطلعك، إن يطل بعدك ليلي فلكم بت أشكو قصر الليل معك. وهذه مشاركة من أس المهندي تقول: فديتك ليس لي قلب فأسلو، ولا نفس فآنف إن جفيت، فإن يكن الهوى داء مميتا لمن يهوى فإني مستميت، أسر عليك عتبا ليس يبقى، وأضمر فيك غيظا لا يبيت. ومن المشاركات أيضا هذه المشاركة من نوال تقول: بالله إن زرت الديار عشية عرج على أهلي هناك وسلمي، ابعث لقرطبة السلام فإنها طلعت على الدنيا فلم تتلثمي، واسكب على جيان ألف قصيدة وامزج إذا ما شئت دمعك بالدم. ومشاركة من عثمان يقول: آخر ما قرأت هاتف من الأندلس، أسلوب ساحر، رواية من طراز عال، ليت كل الروايات بذلك الأسلوب. وهذه مشاركة من عمدة يقول: من الطريف القول إن قرطبة كانت تحوي 900 حمام ونيف في زمن كانت المنطقة بأكملها لا تستعمل الماء للنظافة إلا بأضيق الحدود. وهنا أيضا مشاركة لنشأة علي يقول: حد الصداقة الذي يدور على طرفي محدوده هو أن يكون المرء يسوءه ما يسوء الآخر ويسره ما يسره، فما سفل عن هذا فليس صديقا، ومن حمل هذه الصفة فهو صديق، وقد يكون المرء صديقا لمن ليس صديقة. وهذا مقتبس من ابن حزم الأندلسي. هذه مشاركة أيضا من إناس، مشاركة متعلقة بالشاعر الكبير نزار قباني تقول: تأسرني عبارته الأثيرة حين دخل قرطبة ورأى أزقتها فقال: هممت أن أدخل يدي في جيبي أكثر من مرة لأخرج مفتاح بيتنا القديم في دمشق. هذا الرابط بين غرناطة ودمشق يجعلني أصل إلى ختام هذه الفقرة. وإذا سمحتم لي بالمشاركة معكم، فإنني بالحديث عن غرناطة ودمشق أتذكر قصيدتي التي كتبتها في الأندلس: يا موجع القلب من شام وأندلسي، ما زلت تذكر لكن الزمان نسي، هل ظلت الفرس الحمراء غايتها، أم جاءك الليل ينعى مقتل الفرس طال السرى، وخيوط الشمس ما وصلت، ما عدت تشعر بالإصباح والغلس، هذه المدينة مرآة مزخرفة من سورتين ألم نشرح ومن عبسي، تريك في الغرب ماضي الشرق مؤتلقا، وفي بلادي صدى التفتيش والعسس، غرناطة أو دمشق نص مقتبس، ما أشبه الأصل بالمنسوخ والقبس، الفرق ما بين ماضيها وحاضرها كالفرق بين أذان الفجر والجرس، معمورة من صلاة الخوف أسقفها، مصابة نائحات الورق بالخرس، محروسة في مدى النسيان ذاكرة، تقول إياك أن تدنو من الحرس، تخضر للداخل المنصور نخلته، واليوم كل نخيلي صار لليبسي.

أحدثكم عن رجل من البلاغيين النقاد، هو أبو الحسن حازم القرطاجني. والقرطاجني هذا نسبة إلى قرطاجنة الأندلس التي ولد فيها سنة 608 من الهجرة، لا إلى قرطاجنة تونس التي توفي فيها سنة 648. فكان بذلك أندلسي النشأة والتكوين، مغربي الإبداع والعطاء. كان ذا اختيارات فائقة واختراعات رائقة. قال فيه ابن رشيد: لا نعرف أحدا ممن لقيناه جمع من علم اللسان ما جمع، وأما البلاغة فهو الحامل رايتها في الشرق والغرب، وكتابه منهاج البلغاء وسراج الأدباء، من أهم مصادر التراث البلاغي والنقدي عند العرب. وقد دفعه إلى وضع قواعد الشعر الإحباط الذي أصاب الحياة الثقافية بعد سقوط قرطبة، فقد غلب عدو على جيله لا يرحم، فأخرجهم من ديارهم وخلعهم من أرضهم وعزهم. يقول الدكتور محمد أبو موسى: وكان من أبرز ما أكبرت به هؤلاء العلماء ومنهم حازم القرطاجني، أنهم ظلوا يكتبون لنا ما يجدونه نافعا ومعينا لنا في فهم علومنا، رغم صروف الدهر التي كانت تزلزل الأرض من تحتهم. أبو الحسن كانت له حياة حافلة بالأدب والعلم، زاخرة بالنشاط الفكري في كل مكان حل فيه. ومن شعره: ليت العيون التي ترنو فتسحرنا كانت كما نحن نهواهن تهوانا، وأعلمتني بأن الليل موعدنا فظلت مرتقبا ميقات لقيانا، حتى إذا الليل أخفى الشخص غيهبه فلم يكن يبصر الإنسان إنسانا، وافيت منزلها والنجم يرمقني حتى لكدت أظن النجم غيرانا، فبت مجتليا للبدر مجتنيا من روضة الحسن تفاحا ورمانا، حتى إذا الصبح أنبانا بطلعته برد السوار فأذكى القلب نيرانا، مالت تودعني والدمع يغلبها على الكلام فلا تستطيع تبيانا، فيا لها ليلة ما كان أقصرها وقتا وأفسحها في الحسن ميدانا، كن كيف شئت وصالا أو مقاطعة فلست عنك أطيق الدهر سلوانا، كن كيف شئت وصالا أو مقاطعة فلست عنك أطيق الدهر سلوانا.

0: أعزائنا المستمعون، ولا زلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد. لا تذهبوا بعيدا.
1: روحي فداك يا عرفت أن لم تعرفي.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
1: أن الملام على الهوى مستوقفي، دع عنك تعنيفي وتقطع من هوى.
3: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعين.
1: وأنا عمرك متلف مشهور، إن كنت صبحا في زمان حالك فعلى جبيني حاجب منصور.
3: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل، أو اودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة، تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أخت المواطنة، من آثار داء السكري على الصحة يمكن أن يتسبب داء السكري مع مرور الوقت في إلحاق الضرر بالقلب والأوعية الدموية والعينان والكلى والأعصاب. يسبب ارتخاء بأربطة اللثة، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى تساقط الأسنان ونزيف والتهاب اللثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان، بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
3: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، يجب تجنب الطرق الغير صحية للتعامل مع الضغوطات النفسية مثل استخدام الأدوية أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص، النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان
1: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

ما هممت تصبح مشكلة، ده تفضل مقيد في حبه ولا ده تفضل مقيد في حبه ولا اسألني أنا بس لا تتعب ولا اه اسألني أنا بس لا تتعب.

0: حياتنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك، استمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني، غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة، تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان، بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: كالراحة، الجودة والترفيه. فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي.

اتصل الآن بالرقم 8-3-522. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: بلاتنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن تحول ترسل تستقبل تسدد تدفع تشارك تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية الأشخاص المصابين بالكوليرا أو بعد لمسهم أو لمس البراز أو القي أو أدواتهم الشخصية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
3: من سما مدينة الخليج العربي حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

عقب يا زماني عقب عقب وزماني عقب جاهل يبا يلعب مع انسان يعرف طرب كله يتعلم الفن

يعني عقب يا أهل يوم يلعب عقب وأنا أصفر عقب يا أهل يوم يلعب مع إنسان يعرف طرب ولا يتعلم الفن.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام لموجز الأخبار من راديو عدن الغدلي. هذه الساعة ونبدأه محليا. دعت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد كافة هيئات الطيران المدني وشركات النقل الجوي العربية والأجنبية إلى استئناف أو بدء تشغيل رحلاتها المباشرة إلى البلاد عبر مطار عدن الدولي. أعلنت جمعية قطر الخيرية أنها استكملت تنفيذ مشروع إغاثي عاجل لدعم أكثر من 1000 لاجئ يمني في جيبوتي. وشهدت منطقة حافة الشيخ عبدالله بمديرية كريتر حادثة سقوط سقف أحد المباني القديمة وسط حالة من القلق بين السكان في المنطقة. عربيا وعالميا، هدد الجيش الإيراني بالرد على إسرائيل بعد غارات جوية في جنوب لبنان.

اقتصاديا، انتهت اليوم صلاحية آخر رخصة أمريكية لإعفاء النفط الروسي من العقوبات، تسمح بشراء النفط الروسي المنقول بحرا. وارتفعت أسعار السندات الحكومية في منطقة اليورو لليوم الخامس على التوالي، مسجلة أطول موجة صعود منذ فبراير الماضي. رياضيا اليوم، عتق تحتضن قمة ودية أخوية بين سمعون الشحر وشباب مرخى استعدادا لكأس الجمهورية. وهدف عكسي وركلة جزاء يحسمان فوز النمسا على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات المونديال. ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد الإعلام. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، أحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأشكر لكم لطفكم وإنصاتكم ومتابعتكم، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا ملقيا ومستمعين، أن يجعلنا جميعا كهيئة الجالسين في حلقة ذكر، فتحفنا الملائكة وتغشانا الرحمة ويذكرنا الله تعالى في من عنده، وليس هذا على ربنا جل وعلا بعزيز. أيها الأحبة الكرام، في حلقات ماضية تكلمنا تفصيلا حول ما يتعلق بشيء من أحكام الصلاة وشيء من أحكام الطهارة، وبينا أيضا شيئا من نواقض الوضوء والغسل، وتكلمت حول أركان الصلاة وحول واجباتها. بقي علينا أن نتكلم عن الأمر العظيم في الصلاة، وهو كيف كان صلى الله عليه وسلم يصلي، وما هي السنن التي كان يحرص عليها صلوات ربي وسلامه عليه في صلاته. لكن
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: قبل أن نشرع في صفة الصلاة، سأتكلم عن المخالفات الشرعية التي تقع من الناس في صلاتهم، وكذلك عن السنن القولية والسنن الفعلية. طبعا السنن التي تفعل في الصلاة ليست واجبة كاسمها، هي سنة، لكن إن فعلها الإنسان فهو أولى، وإن تركها فليس عليه شيء. وهي نوعان، منها سنن قولية ومنها سنن فعلية. من السنن القولية أيها الإخوة والأخوات قراءة الاستفتاح، أن الإنسان إذا قال الله أكبر أن يقرأ الاستفتاح. وهذا الاستفتاح ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغ، إما أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك، أو يقول الذكر الآخر الوارد، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، أو يقول غيرها من أنواع الذكر. وقد ورد قرابة 7 من الأذكار، كلها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينوع بينها، لكن هذين الذكرين هما أشهر هذه الأذكار. يستفتح ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يبسم بسم الله الرحمن الرحيم. أيضا هذه سنن، يعني لو قال الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صحت صلاته، لكن السنة أن يستفتح وأن يتعوذ وأن يستعيذ. كذلك من السنن في الصلاة قول آمين، يعني لو إنسان قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قل هو الله أحد الله، لم يقل آمين صحت صلاته أيضا، لأن آمين قولها سنة. كذلك من السنن القولية في الصلاة أن يقرأ بعد الفاتحة شيئا، أن يقرأ ما تيسر من القرآن، سواء في صلاة الفجر وفي صلاة الجمعة والعيد وصلاة الكسوف والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء والظهر والعصر. عموما كل هذه الأذكار، كل هذه القراءة التي يقرأ بها كلها من السنن، ولا يجب عليه أن يقرأها. يعني لو إنسان يا جماعة كبر الله أكبر ولا الضالين آمين، ثم كبر راكعا أو كبر رافعا، كل هذا صحيح، ولا يجب عليه أن يقرأ شيئا. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف ركعته الفجر، تعني السنة التي قبل الفجر، تقول كان يخفف ركعته الفجر حتى إنني أقول هل قرأ بعد الفاتحة شيئا أم لم يقرأ، وهذا من شدة تخفيفه. فلو كانت تتيقن هي رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم أن قراءة ما بعد الفاتحة واجب، لما قالت أتأكد يقرأ ولا ما يقرأ، كان مباشرة تعرف أنه يقرأ. لكن لأن قراءة ما بعد الفاتحة عندهم أنه ليس واجبا، كانت تشك رضي الله تعالى عنها في ذلك. كذلك من السنن في الصلاة أنه إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وهما واجبان، يزيد ويقول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أو يقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما جاء عند الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه، فلما قال سمع الله من حمده قال أحد الصحابة ربنا ولك الحمد، ثم قال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أول ما انتهت الصلاة التفت صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه، قال من قال منكم هذا الذكر؟ قال الصحابي أنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لقد رأيت 12 ملك يبتدرونها أيهم يكتبها أولا، يقول رأيت لي 12 ملك كلهم يتسابق يريد أن يكتب هذا الذكر. فلا شك أن هذا الذكر له فضله، فينبغي على العبد أن يشتغل به. كذلك من السنن القولية في الصلاة أن يكثر المرء من تعظيم ربه عز وجل في الركوع ومن الدعاء في السجود، كما قال صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم. وكم من عبد دعا في سجوده بدعاء فرفع الله تعالى عنه البلاء وكشف عنه الضراء بسبب هذا الدعاء في السجود. فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فالدعاء في السجود هو من سنن الصلاة القولية أيضا. وفي الركوع يجوز أن يدعو، لكن الأولى في الركوع أن يشتغل بتعظيم الله، مثلا أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وما استقل به قدمي، إلى آخره من الأذكار. أو مثلا: سبحان ذي الملك والملكوت والعز والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت، إلى آخره من الأذكار التي فيها نوع تعظيم لله جل وعلا. هناك مواضع أخرى يجوز له فيها أيضا أن يدعو، مثلا بين السجدتين يجوز أن يدعو. إذا قال: ربي اغفر لي، يجوز له أن يدعو بما شاء: اللهم وفقني واهدني ورزق، يجوز أن يدعو بما شاء. كذلك في القيام من الركوع إذا قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، يجوز أن يدعو بما شاء. طبعا متى ستحتاج إلى الدعاء بما شاء بما تشاء؟ أحيانا في إذا أطال الإمام الجلسة بين السجدتين وانتهى الذكر الذي عندك فادعو. إذا أطال الإمام أحيانا رفع بعد الركوع وانتهى الذكر الذي عندك فادعو. لكن المقصود أن العبد يحرص على أن يقيم مثل هذه السنن. أيها الأحبة الكرام، هذا ما يتعلق بالسنن القولية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على فعلها. هناك نوع من السنن ذكر أهل العلم أنها سنن فعلية. من السنن الفعلية رفع اليدين في أول تكبيرة الإحرام. إذا أراد الإنسان أن يكبر الإحرام يرفع يديه، هذا الرفع سنة. يعني لو جاء مباشرة دخل في الصلاة قال: الله أكبر، وضع يده على صدره، فهذا سنة وليس واجبا، لكن لو أنه رفع يديه لكان أولى. طيب متى يرفع يديه؟ له ثلاثة أحوال سوف أفصلها، وإن شاء الله أنتم أذكياء سوف تحفظونها. إما أن يتلفظ بالتكبير قبل أن يحرك اليدين، يعني يجعل يديه هكذا عند أذنيه ويقول: الله أكبر، ثم يحرك يديه، هذا الأولى. أو يتلفظ أثناء التحريك فيقول: الله أكبر، هذه الثانية. أو يتلفظ بعد التحريك فيقول هكذا: الله أكبر. فكل الثلاث حالات كلها جائزة أن يفعلها الإنسان. كذلك من السنة أن ترفع اليدان عند الهوي للركوع عندما يريد أن يركع. الآن انتهى: ولا الضالين آمين، قل الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يريد أن يركع يقول: الله أكبر. رفع اليدين أيضا هنا سنة، يركع انتهى يرفع: سمع الله لمن حمده، أيضا يرفع يدينه، هذا سنة. إذا أراد أن يسجد ما يرفع يدينه، لا، ربنا ولك الحمد، يسجد مباشرة. فيعتبر رفع يديه إلى الآن في ثلاثة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع منه، عند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة. هنا أيضا يرفع يديه. فإذا انتهى التشهد الأول: أشهد أن محمد عبد الرسول، وقام إلى الركعة الثالثة في صلاة الظهر والعصر والعشاء والمغرب كذلك، يقول: الله أكبر. هذا عند يعني عند تكبيرة الانتقال، طبعا ليست إحراما، تكبيرة الانتقال. كذلك من السنن في الصلاة وضع اليدين على الصدر، وضع اليمنى على اليسرى على صدره. طيب ما الحكم لو وضعها على بطنه؟ جاز، لكن السنة أن يضعها على صدره كما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. كذلك من السنن أيها الإخوة والأخوات أن يكون المرء حال صلاته أن ينظر إلى موضع سجوده، ألا ينشغل بالنظر، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن روغان كروغان، عن التفات كالتفات الثعلب، أن يبدأ الإنسان وهو في صلاته يلتفت يمين ويسار بعينيه، لا، الأصل أن ينظر إلى موضع سجوده، وهذا هو السنة. لكن لو نظر لم تبطل صلاته بهذا، لأنه سنة وليس واجبا. كذلك من السنة أن يضع اليدين على الركبتين في الركوع.
3: حوالتك لأحبائك إلى الأردن أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
7: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80,047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: وأن يلقمهما، يعني يفرج الأصابع ويلقم الأصابع على الركبتين، وأن يجعل رأسه حيال ركبتيه في الركوع، ما يكون ظهره مستويا ورأسه مائلا، لا، أن يجعل رأسه حياله. وكذلك من السنن في الأفعال أن يجلس جلسة الاستراحة أحيانا. جلسة الاستراحة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها أحيانا، وهذا هو الراجح والله تعالى أعلم، لأن الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم ذكرها وبعضهم ما ذكرها، فذكرها مالك بن الحويرث ولم يذكرها أبو هريرة ولا عائشة، وكلهم قد وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن مالكا رآه يفعلها وعائشة لم تره يفعلها، فدل على أنه يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا. جلسة الاستراحة تكون في الركعة الأولى وفي الركعة الثالثة، في الركعة الأولى وفي الثالثة. طبعا الثالثة بالنسبة للصلوات التي فيها قيام إلى رابعة، أما المغرب والفجر فلا تفعل إلا في الركعة الأولى. إذا متى تفعل؟ إذا قام من السجود الثاني، قام من السجود الثاني ما يقوم مباشرة في الركعة الأولى، ما يقوم مباشرة إلى الركعة الثانية، إنما يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم إلى الركعة الثانية، وهذه تعتبر يعني تعتبر هي جلسة الاستراحة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها أحيانا. طبعا هذه السنن من ضمنها أشياء يعني يقع فيها الناس بسبب تركهم لهذه السنن في مخالفات، يعني مثلا من المخالفات التي يقع فيها الناس أنك تجد بعض الناس إذا سجد لا يكتفي فقط بأن يضع كفيه، لا، يضع ساعديه الذراع ويضع المرفق أثناء السجود، يضعه على الأرض، وهذا باطل بلا شك. الأصل أن يضع فقط الأصبع، أن يضع الكف فقط. بعض الناس إذا سجد وضع يده هكذا، يعني قبض أصابع يده ثم وضعها هكذا، وبعض الناس يسجد هكذا، يعني يشد أصابعه هكذا ويسجد بهذه الصورة، وهذا خطأ. الأصل أن تكون كل صفحة اليد أن تكون على الأرض، هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني وهو الذي ينبغي أن نفعله، لأنه صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. بعض الناس في أثناء الصلاة أحيانا يفرقع أصابعه، يلعب بها، يلعب بظفره، أحيانا يخرج جهاز هاتفه من جيبه، أحيانا يعبث بغترته إن كان عليه غترة، أو يعبث بشعره أو ببدلته أو بكرفتته إن كان قد لبس هذا. كل هذه والإخوة والأخوات في الحقيقة فيها نوع مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل أن العبد إذا قام في صلاته أن يقوم كما أمر الله عز وجل، وقوموا لله قانتين، أي غير متحركين. من الأخطاء التي تقع عند بعض الناس في الصلاة أحيانا أن بعضهم يفتح رجليه كثيرا في حال قيامه في الصلاة، والأصل أن تكون الرجلان موازية لمستوى المنكبين، أن تكون الرجلان موازية لمستوى المنكبين، وبعض الناس يتشدد في هذا، يسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتراص في الصلاة فيبدأ يقترب من الرجل الذي بجانبه وهذا يقترب منه، ثم يبتعد الذي بجانبه وهذا يقترب منه، حتى يصبح صاحبنا قد فتح قدميه لأجل تطبيق سنة، وهو في الحقيقة خالف السنة. الأصل أن تكون القدمان موازية لجسمك، إن طبق الذي بجانبك السنة جزاه الله خير، إن لم يطبقها يا أخي لا تشدد على نفسك ولا تشدد عليه، فتكون أنت خالفت السنة في سبيل أن تطبق سنة أخرى، وهذا ينبغي حقيقة التنبيه عليه، لأن بعض الناس يشغل من بجانبه. والأصل أن التراص في الصف وأن محاذاة الكعب بالكعب والقدم بالقدم أنه يكون في الركعة الأولى لأجل مساواة الصف، ثم في بقية الركعات لا ينبغي المرء أن ينشغل بمثل ذلك، حتى يعني لا يكون هذا المرء مفسدا لصلاته أو مشغلا أيضا لغيره. من الأخطاء التي تقع من بعض الناس أنك تجد بعضهم يتكلف أحيانا في سجوده فيمتد كثيرا حتى يكون كهيئة المنبطح، أو أحيانا يتكلف في مجافات ما بين بطنه وفخذيه حتى يكون كالقوس ويكون هكذا ظهره، أو أحيانا لا يجافي، أحيانا بعض الناس يسجد وقد ضم عضديه على صدره وألصق العضدين بالصدر وألصق الفخذين بالبطن وصار كهيئة الثوب الملقى، وهذا أيضا خطأ. أيها الإخوة، لا بد من تطبيق السنن في الصلاة ولا تكون فيها مفرطا أو مفرطا، كلا طرفي قص الأمور ذميم. ولما نقول لا ينبغي أن يجافي كثيرا حتى يكون كهيئة المنبطح في سجوده، كذلك لا ينبغي أن يجتمع حتى يكون كهيئة الثوب الملقى، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقعاء كإقعاء الكلب، ونهى عن الالتفات كالتفات الثعلب، ونقر كنقر الغراب. كل هذه مخالفات، لكن ما يعني هذا أيضا أن الإنسان يترك هذه المخالفات ثم يفعل غيرها من المخالفات الأخرى بناء على عدم تشدده في ذلك. أيضا من السنن في الصلاة التي قد يكون بعض الناس أحيانا يعني يتركها، الحرص على اتخاذ السترة. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها، يعني يكون قريبا من هذه السترة. وقال عليه الصلاة والسلام في أحاديث أخرى قال: لا تصلي إلا إلى سترة. وهذه السترة السنة أن يجعل بين يديه شيئا يحجزه عن الناس، يعني إذا أراد أن يصلي مثلا في المسجد فإنه لا يأتي ويصلي هكذا، لا يأتي يكون أمامه مثلا درج أو أمامه عمود أو أمام الجدار أو مثلا شخص جالس يقرأ قرآن، تعال وصلي وراءه وانوي أن هذا سترتك. السترة يكون بعدها عن موضع السجود شبر تقريبا، وبعدها عن موضع القدمين 3 أذرع، والذراع هو من يعني من الأصبع الأوسط إلى المرفق، يعني قرابة 1.5 متر تقريبا أو 1.30 متر تقريبا. وهذه السترة تتأكد بشكل أكبر إذا كان في الخلاء، إذا كان في البر يتأكد أن يتخذ سترة، أو إذا كان عنده من سوف يشغله في صلاته، يعني ناس يلعبون أو ناس يمرون، اجعل سترة حتى يمر الناس من وراء السترة. أما أنت إذا أردت أن تمر أمام شخص وهو لم يجعل سترة في المسجد مثلا، وهو لم يجعل بين يديه سترة تستره، فلا يجوز أن تمر أن تقطع عليه صلاته. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من خير له من أن يمر بين يديه، يعني أن ينتظر 40. قيل لأبي هريرة: 40 سنة؟ قال: أبيت. قيل: 40 شهرا؟ قال: أبيت، يعني ما أدري. قيل: 40 يوما؟ قال: أبيت، يعني ما أدري. لكن المقصود أنه لا ينبغي له أن ينشغل بمثل هذا، يعني أن يشغل الناس بالمرور بين يدي. أن تضع سترة أو يعني صلي في مكان منزوي عن الناس. وأيضا لا ينبغي للمرء أن يتساهل أن يمر بين يدي من يصلون، إنما مر من وراء موضع سجوده. قد يقول البعض: طيب ما فائدة السترة إذا كنت أصلي في مكان وأنا ضامن أنه لن يمر أحد بين يدي؟ نقول: فائدة السترة حتى لو صليت في غرفة مقفلة فإنك تصلي إلى سترة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. وقال: لا يقطع الشيطان عليه صلاته، لأن الشيطان أحيانا قد يقطع عليك صلاتك إذا كنت يعني لم تتخذ سترة. من المخالفات الشرعية عند بعض الناس في صلاتهم أنك تجد بعض الناس يتلفظ بالنية قبل أن يصلي، فيقول: نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات إلى آخره. هذه ليست سنة قولية بل هي بدعة قولية، ولا ينبغي الإنسان أن يفعلها. من المخالفات أنك تجد بعض الناس إذا وضع يديه على صدره يضعها على جانبه الأيسر على قلبه، وهذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم كان يضعها على صدره، لم يكن يضعها على جانبه، يعني على قلبه. من المخالفات أنك تجد بعض الناس إذا صلى سدل يديه، وقد جاء هذا عند المالكية سدل اليدين. والإمام مالك رحمه الله تعالى إمام من أئمة الحديث، كيف يترك الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يده على على على صدره؟ غير معقول أن يتركه وهو إمام محدث وهو صاحب الموطأ. لكن الإمام مالك رآه بعض أصحابه لما أفتى بفتوى الطلاق فجلد بسبب الفتوى رحمه الله ورضي عنه، وهذا بلاء نزل به ليرفع الله عز وجل به قدره ودرجته، كانت تتعب يداه إذا وضعهم على صدره فكان يسدلهما في صلاته. فرآه بعض أصحابه صلى بهذه الهيئة فظن أن هذا قول للإمام مالك، فأصبح يفتي الناس به. وإلا فالإمام مالك جاء عنه في الموطأ أنه روى أحاديث في أنه يضع يديه على صدره. كذلك من الأخطاء التي تقع من الناس ما يقع من بعض الناس في حال ركوعه من شدة الانحناء الشديد أو من الرفع الشديد، والأصل أن يكون ظهره مستويا كما تقدم معنا. وكذلك من الأخطاء من بعض الناس أنك تجد أنه إذا سجد في صلاته جاف بين يديه كثيرا حتى يؤذي من كان على يمينه ومن كان على يساره، وهذا خلاف السنة. الأصل أنه إذا صلى أن تكون اليدان تجاه القبلة وأن يكون وجهه بينهما، وأن لا يجافي هذه المجافاة الشديدة حتى لا يؤذي الناس الذين عن جانبي. من السنن في الصلاة أيها الإخوة والأخوات أنه إذا كان في الركعة الأخيرة فإنه يسن له إذا كان في التشهد الأخير أن يجلس متوركا. والتورك هو أن يجلس الجلسة العادية للتشهد لكنه رجله اليسرى يدخلها حتى يخرجها من تحت ساقه اليمنى، فيكون جالسا بعض الشيء على مقعدته وبعض الشيء على ساقه الأيمن، وهذا اسمه التورك. هذا يفعل في الصلاة التي فيها تشهدان، يعني مثل صلاة العصر، مثل صلاة الظهر، مثل صلاة المغرب، هذه لأجل التفريق بين التشهد الأول والتشهد الثاني، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. لكني أنبه أيضا ألا نؤذي الناس بتطبيق هذه السنة إذا كان الصف مزدحما أو كان المصلي بدينا. بعض الناس يفعلها ويكاد أن يكسر رجل الذي بجانبه لأنه يضع ثقله عليه، فإذا كان المصلي بدينا أو كان الصف ضيقا لا ينبغي أن يؤذي من بجانبه لأجل تطبيق مثل هذه السنة. بقي معنا الكلام حول صفة الصلاة وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، لكني أرى أن وقت الحلقة قد ضاق عن ذلك، فلعلنا إن شاء الله أن نجعلها في حلقة قادمة. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلني وإياكم باركين أينما كنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا، والله تعالى أجل وأكرم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة

حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعرك من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: غدا الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، للراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام لموجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبدأه محليا. ناقشت مديرية صيرة مع منظمة الصحة العالمية آليات الحد من انتشار الأمراض وتعزيز التوعية الصحية، مع التأكيد على أهمية إجراء حصر سكاني شامل لدعم الخطط الصحية. وفي لحق وضع حجر الأساس لمشروع بناء فصلين دراسيين بمدرسة حمير للتخفيف من الازدحام الطلابي وتعزيز البنية التعليمية. وفي شبوة دشنت إدارة الشرطة النسائية في خطوة نوعية لتعزيز حضور المرأة في العمل الأمني وتأهيل كوادر نسائية للمهام الميدانية. عربيا وعالميا، أكد لقاء الرئيس الأمريكي والرئيس المصري بحث ملف سد النهضة وعدد من القضايا الإقليمية مع استمرار الجهود للوصول إلى حلول لازمة. وفي سويسرا أدخلت تعديلات على نظام العقوبات المفروضة على سوريا، شملت تحديث بيانات وشطب كيانات مع الإبقاء على قيود أساسية. اقتصاديا، أفادت تقارير أوروبية بتحفظات بلغارية على بعض بنود الحزمة الجديدة من العقوبات ضد روسيا دون الكشف عن تفاصيلها. كما أعلنت شركة توتال أن مصفات ساتورب في السعودية تعمل بنسبة 70.1% فقط من طاقتها، مع استمرار أعمال الإصلاح حتى عام 2027 بعد أضرار سابقة في المنشأة. رياضياً، أعلنت إدارة نادي الروضة الرياضي المؤقتة مواصلة العمل لضمان استقرار النشاط داخل النادي. ورصدت طائرة مسيرة فوق تدريب المنتخب الكوري الجنوبي في المونديال، ما أثار جدلا ودفع الاتحاد لإبلاغ الجهات المختصة. إلى هنا وانتهى موجز الأخبار. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني عدن الغد. تقبلوا تحياتي، هذا أنا دين المدني، دمتم في أمان الله.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عدن الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: غدا الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: أوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
3: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-522. الخدمة مجانية وسرية بالكامل، من الأحد إلى الخميس، من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

العربي، مشروعا صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية، واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية الأشخاص المصابين بالكوليرا أو بعد لمسهم أو لمس البراز أو القي أو أدواتهم الشخصية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي، كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتك.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق، رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة 7.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك تعاني من الإسهال المائي الشديد والقيء، انتقل إلى أقرب مرفق صحي على الفور. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
1: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
3: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت

أي صراف آلي يدعم الماستر كارد بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت، عادنا الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: أعزائنا مستمعي راديو عدن الغد الكرام في كل مكان، انتهى بثنا لهذا اليوم، تصبحون على خير.